0: توقيت الرشيد اف ام
1: خبر يستحق الانتباه.
2: غيرت الحكومة توصيف موعد 30 أيلول بعدما أبلغت الجماعات المسلحة سابقا بأنها المهلة النهائية لتسليم السلاح وأن أي نشاط مسلح بعده سيخضع للقوانين النافذة بما فيها قانون مكافحة الإرهاب. وأكد المتحدث باسم الحكومة حيدر العبود أن نهاية أيلول تمثل موعد انسحاب التحالف الدولي وليست آخر مهلة لحصر السلاح، مشيرا إلى استمرار الخلاف بشأن آليات التنفيذ. وسبقه رئيس مجلس النواب هيبة الحلبوسي إلى القول أن الموعد سيكون بداية للمسار نافيا وجود توجه للصدام مع الفصائل. ويرى مراقبون أن التغيير ليس لغويا بل تمديد ضمني فرضه رفض فصائل رئيسة تسليم ترسانتها ورغبة الحكومة في تفادي مواجهة مسلحة. كما يتيح انسحاب التحالف إسقاط الذريعة التي تربط الفصائل بقاء سلاحها بالوجود الأمريكي، لكن بغداد لم تعلن موعدا بديلا ولا مراحل للتسليم ولا إجراءات بحق الرافضين، ما يحول أيلول من خط نهاية ملزم إلى بوابة تفاوض قد تبقى مفتوحة ويمنح الفصائل وقتا إضافيا لإخفاء السلاح أو إعادة تنظيمه.

ظهري يؤلمني بشدة، يجب أن أسمع كلام الطبيب وأستريح من السير. والغنم من يرعاها؟ أحتاج إلى أن أجلس مرتاحاً

0: وأتابع سير الغنم في نفس الوقت، ولكن كيف؟
1: أهلاً أهلاً يا حج صادق، تفضل تفضل، هل تريد شراء علف لماشيتك؟
0: لا بل جئت لأشتري حماراً.
1: كنت أظنك تفضل السير على قدميك.
0: هذا صحيح، ولكن مضطر، فظهري يؤلمني وأحتاج إلى الجلوس.
1: ما رأيك في هذا الحمار القوي؟
0: لأنه قوي أكثر من اللازم، أريد حمارا هادئا ووديعا.
1: عندي طلبك، هذا الحمار في منتهى الوداعة. انظر إلى طيبته ونظرته المستسلمة، اجلس فوقه.
0: لا داعي.
1: لا تخف، اجلس يا سيدي.
0: لماذا لا يتحرك؟
1: لأنك لم تأمره بالحركة. الحمير لا تتصرف من تلقاء نفسها، تنتظر دائما الأوامر والتعليمات.
0: سير يا حمار، جي ها. رائع، كم ثمنه؟
1: ما تجود به؟
0: حاول أن تحفظ الطريق، الحمير معروفة بقدرتها على السير وحدها دون أن تتوه أو تضل الطريق. لماذا توقفت؟ هل أنت جوعان؟ لا ترفع صوتك هكذا، تفضل كل بالهناء والشفاء. هل تعرف بأن لك جدا قديما عاش معجزة خارقة مع أحد أنبياء الله؟ سأروي لك قصته. عاش جدك القديم في عصر نبي الله العزير عليه الصلاة والسلام، وهو أحد أنبياء بني إسرائيل. كان يدعو الناس إلى العمل بالتوراة والتمسك بالوصايا العشر التي جاء بها موسى عليه الصلاة والسلام، بينما كان أغلب القوم يعيشون حياة فاسدة يسودها الغش والكذب والخداع.
2: أمي،
3: ماذا تريد يا حمال يا بني؟
2: متى ولدت؟
3: ولدت ذات يوم.
2: وما الجديد في الأمر؟ كل الحمير تولد ذات يوم.
3: هل قلت شيئا؟
2: لا يا أمي، كنت أريد أن أسأل من هو أبي.
3: كان جدك القديم وحشا عظيما يصارع الأسد، وهذا للعلم.
2: كيف هذا؟
3: كانت الحمير في الماضي حيوانات برية، وكانت الوحوش تعتبرنا طعامها المفضل.
2: ثم ماذا؟
3: فكر جدك في أن يعمل بعض أولاده خدما عند الإنسان، هربا من أنياب الأسود، فترك الإنسان يستأنس أخيب من في ذريته. ومن ساعتها أصبح الحمير نوعين، نوع وحشي أوشك على الانقراض، ونوع آخر مستأنس يعيش في خدمة الإنسان، وهذا للعلم.
2: لم تقول لي من هو أبي.
3: لا أعرف، الحمار يا ولدي لا يعرف من هو أبوه، وبعد قليل ستكبر وتنسى السؤال عن أم. هذه طبيعة الحمير، وهذا للعلم.
2: سؤال أخير، لماذا تقولين دائما في آخر الكلام وهذا للعلم؟
3: لا أعرف، الحمير لا تشغل نفسها بالتفكير فيما تقول، وهذا للعلم.
4: أنا سيدك الجديد، اسمي حزيائيل، أغنى تاجر في هذه المنطقة.
2: وأنا خادمك الجديد

0: اسمي حمال وهذا للعلم.
1: لماذا ترفع صوتك أيها الحمار؟
0: لماذا الضرب؟ لقد كنت أحبك لأنك نحيف ولن تؤلم ظهري، لكن إذا كنت ستضرب فسوف أكرهك وهذا للعلم.
1: قلت لك اصمت يا عرنوسة. يا زوجتي الحبيبة، لقد اشتريت حمارا جديدا.
2: وأنا أعددت لنا الطعام، بيضتين مسلوقتين.
1: بيضتين كاملتين؟ لماذا يا عرنوسة؟ تعرفين أنني آكل 7 بيضة فقط في اليوم، حتى تكفي البيضة لأسبوع كامل، ويجب أن تفعلي مثلي تماما وإلا أصابنا الخراب.
0: أين طعامي؟
1: كل، الطعام أمامك.
0: هذا فقط؟ الفول قليل وبطني كبير وهذا للعلم. كان جدي الكبير حمارا عندما قبل العمل عند الإنسان. ما هذا؟
2: ماذا بك؟
0: أشعر بالتعب والحر والجوع والتعاسة وهذا للعلم.
2: تتحدث عن العلم؟ إذن أنت عالم.
0: لا، أنا حمال، اسمي حمال.
2: وأنا مهوقة، أنا سعيدة برؤيتك.
0: سعيدة في هذا الحر؟ هل أنت مجنونة؟
1: تقف عن العمل لتتحدث إلى الحمير؟
0: خذ. لا تضربني أمامها.
1: سوف أمزق جسدك بهذه العصا أيها الكسول.
0: قلت لا تضربني أمام هذه الحمارة الغريبة المجنونة.
2: إنه يتحمل الألم من أجلي، كم هو طيب وحنون.
1: هيا هيا تحرك، قلت لك تحرك. سوف أحضر سكينا وأذبحك به.
2: لا، أنا لا أريدك أن تذبح.
0: لا تخافي، إنه أبخل من أن يذبح حمارا اشتراه بالمال.
2: وبما سيفيد موقفك هذا؟
0: لا أعرف، ولكن أي شيء سيحدث أفضل مما أنا فيه. لقد طفح الكيل وفاض وانسكب مثلما تنسكب المياه من دلو قديم.
2: بهذا، هل أنت شاعر؟
0: نعم شاعر، شاعر بالجوع والتعب وهذا من علم.
2: حزيائيل، لماذا تدفع الحمار بدلا من أن تركبه؟
1: اسألي الحمار، إنه يرفض السير.
2: لابد أنه جائع.
1: بل هو متمرد، وسوف أريه نهاية تمرده هذا. هيا أحضري لي سكينا.
2: لو ذبحته لن يشتري لحمه أحد، ستخسر مالك.
1: معك حق، سأصطحبه إلى السوق وأبيعه لأول من يطلب شراءه.
0: سوف أستريح من وجهك. كيف حالكم يا أصحاب؟ أنا زميلكم الجديد، اسمي حمال.
2: حمال؟ أنا نهوقة. يا له من حظ سعيد.
0: هل تعتقدين ذلك؟
3: يا غلام، افرز لي الحمير البليدة في ناحية وأوثقها جيدا.
4: أمرك يا سيدي.
0: ترى ماذا سيفعلون بنا؟
2: لا أدري، ربما يعطوننا المزيد من الطعام.
0: لماذا يحرقوننا؟
4: معذرة يا سيدي، لماذا نكوي ظهور الحمير؟
3: حتى تتسلخ، فإذا لمست مكان الجرح

0: سأنظف جسدك بالماء.
1: من الذي يخدم الآخر هنا؟ لقد كان كبير التجار بخيلا. ترى ما هو عمل سيدي الجديد عزيز؟
2: حمال، لم أعرفك. زاد وزنك وارتديت بردعة جديدة رائعة.
1: نعم، أحضر لي سيدي عزيز بردعتين جديدتين وأنا سعيد بهما، وهذا للعلم.
2: اسمه عزير يا حمال، إنه عزير وليس عزيز. تعمل عنده ولا تعرف اسمه؟
1: كثير من الناس ينطقون اسمه عزيز ثم يقولون إن الحمير أغبياء وبلداء. ما علينا، وأنت ماذا تفعلين هنا؟
2: أنا أعمل هنا في خدمة صائغ الحلي. إنه رجل غني، ولكنه للأسف شديد البخل.
1: أمر الناس غريب، الأغنياء بخلاء والفقراء في غاية الكرم.
2: ليسوا جميعا.
1: عندي مثلا سيدي عزير لا يملك إلا حديقة صغيرة، ورغم هذا يعطي كل من يسأله.
2: هذا لأنه نبي الله.
1: نبي؟ فهمت الآن لماذا يدور على الناس في بيوتهم ينصحهم بعمل الخير وترك الشرور. كنت سأشك في ذكائي. نبي؟
0: صباح الخير يا حمال. ستذهب اليوم مع سيدي عزير إلى حديقته.
1: الجو شديد الحرارة ونحن لازلنا في الفجر. كيف يكون الحال عند انتصاف اليوم؟
0: لا تتكاسل ولا تلعب في الطريق، ونفذ أوامر سيدي عزير دون إبطاء.
1: سأشرب جرعة من الماء ثم أكون مستعدا.
0: لماذا أشعر اليوم بقلق على سيدي عزير؟
1: هذه مدينة الموتى، البشر يسمونها المقابر. لا أحبها ولا أشعر بالاطمئنان فيها، وهذا للعلم. أخيرا ها هي الحديقة. أرتاح هنا حتى يجمع سيدي ما يشاء من العنب والتين. لا بأس من تناول قليل من العشب. لا مانع من تناول كمية أخرى قليلة لتعيد إلي النشاط. امتلأت السلتان وامتلأ بطني أيضا، وهذا للعلم. الحر شديد، ليتني لم أملأ بطني إلى هذا الحد.
3: أحس نبي الله عزير بحاجته إلى الظل وبحاجة حماره أيضا إلى الراحة، وكان أقرب الظلال لهما شواهد القبور فذهب إليها.
1: هل يأكل سيدي الخبز الجاف المبلل في عصير العنب؟ إنها كمية قليلة للغاية، كيف تكفيه هذه اللقيمات؟
3: كان نبي الله عزير عليه الصلاة والسلام يفكر في أمر يحيره، هو أمر البعث.

كيف يحيي الله هذه العظام بعد موتها؟ كان على يقين من قدرة الله ولم يكن به شك، فقط كان يتساءل. في هذه اللحظة حدث أمر شديد الغرابة. مات نبي الله عزير في مكانه، مات في هدوء كأنما راح في نوم عميق، وقبل أن ينطق الحمار بكلمة نام هو الآخر. كان آخر شيء يريد قوله إن العنب سيفسد إذا تركناه في الحر، لكن الموت عاجله فلم ينطق. ولم تنتهي القصة عند هذا الحد، لها بقية أكملها لك عندما تشرق شمس الغد إن

بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

الجلال والإكرام. اللهم إني أعوذ بنور قدسك وعظمة طهارتك وبركة جلالك من كل آفة وعار ومن طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير.

0: يا رب.
1: برنامج من اعداد وتقديم هدى رمضان.
0: يا رب.
1: برنامج من اخراج

يا غفار ويا قهار ويا حنان ويا منان. اللهم أنت الخلاق العظيم، اللهم إنك سميع عليم، اللهم إنك غفور رحيم، اللهم إنك رب العرش العظيم، اللهم إنك أنت الجواد الكريم، فاغفر لي وارحمني وعافني وارزقني واسترني وأجرني يا الله، وارفعني واهدني ولا تضلني، وأدخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين.

يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وخذ بيدك ناصيتي إلى طاعتك، ووفقني لما تحبه وترضاه من صالح القول والعمل. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. رب اجعلني مفتاح الخير، واجري الخير على يدي، واجعلني مباركا أينما كنت. رب اجعلني موصلا، ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي، فنغفر لي ولدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب.

تغفر لنا ذنوبنا، إنك على كل شيء قدير. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ارحمنا وقنا عذاب النار يا الله. يا تواب يا مجيب الدعاء، يا مجيب الدعاء يا الله.

0: يا رب.
1: برنامج من اعداد وتقديم هدى رمضان.
0: يا رب.
1: برنامج من اخراج حسن.

لك الحمد يا غفار ما هل صيب وما تاب يا من يقبل التوبة مذنب. لك الحمد ما حج الحجيج وما جرت دموع وشع الندى

إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. توحيده أعظم سبب، ليس بينه وبين أحد من خلقه نسب. ما لنا دونه من ولي ولا شفيع، وليس لنا سواه حافظ ولا نصير. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم

القلوب حاجة ماسة ووله عجيب وانكسار غريب واحتراق مذهل لا يطفئه إلا التأله والعبودية لله رب العالمين. قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. كل صفة مدح في المخلوق فالله أولى بها على أكمل وجه في هذه الصفة، لأنه سبحانه الكامل في صفاته، الجليل في أسمائه. هل تعلم له سميا؟ يقول عليه الصلاة والسلام فيما صرح عنه: إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة. وفي حديث صحيح آخر يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي وذهاب

اكتب اسمك يا حبيبي على الحور العتيق، تكتب اسمي يا حبيبي على من الطريق، تكتب اسمك يا حبيبي على الحور العتيق، تكتب اسمي يا حبيبي على من الطريق، بكره بتشتت الدنيا على الهوسه المجرحه، بيبقى اسمك يا حبيبي.

احكي عنك يا حبيبي لأهل الحي، تحكي عني يا حبيبي لنبعة المي، بحكي عنك يا حبيبي لأهل الحي، تحكي عني يا حبيبي لنبعة المي.

فعل مخبي هديتك مزهري لكن تداريها ولا تعتني فيها تضاعت لهدي وهديتني وردي.

اسمك يا حبيبي عالحور معتين، تكتب اسمي يا حبيبي عرمل الطريق، تكتب اسمك يا حبيبي عالحور معتين، تكتب اسمي يا حبيبي عرمل الطريق، وبكرة بتشتت الدنيا عالقصف المجرحة، بيبقى اسمك يا حبيبي واسمي بيمحى، بيبقى اسمك يا حبيبي.

0: 8 بتوقيت الرشيد اف ام. لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
1: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة راماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر.
0: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان.
1: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
0: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
1: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة راماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
0: عيادة راماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
1: 0773-03-57-271. عيادة راماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
2: وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلص بريك ورجعنا. علي الموجة واسمعنا شوية أخبار. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
4: توقع رئيس الجمهورية نزار آميدي حسم ما تبقى من الوزارات في الكابينة الحكومية الحالية في وقت قريب، مبينا أن هناك اتفاقا على بعض الحقائب ولم تتبقى سوى وزارتين أو ثلاث. وفيما يتعلق بالتطورات الإقليمية، حذر رئيس الجمهورية من التبعات الاقتصادية الصعبة على البلاد، مشيرا إلى أن العراق سيكون من أكثر الدول تضررا بعد إيران في حال استمرار التصعيد نظرا للترابط الاقتصادي والاعتماد الكلي على النفط. أكد رئيس مجلس النواب هيبة الحلبوسي عزل الحكومة بتشكيل لجنة أمنية لتدقيق النازحين ليس في جرف الصخر وإنما في جميع المناطق، واتخاذ القرار بحق أصحاب العقارات الموجودة في الناحية، معلنا بالوقت نفسه عن اتفاق مع نائبه الأول على استضافة محافظ ورئيس مجلس محافظة بابل لمناقشة ملف الجرف بشكل خاص. وكان رئيس الوزراء علي الزيدي قد حسم الجدل بشأن احتمالات حدوث تصادم عسكري على خلفية ملف حصر السلاح بيد الدولة. وقال الزيدي خلال كلمته في حوار بغداد الثامن إن جميع القوى السياسية متفقة تماما على المضي في حصر السلاح بيد الدولة، مبينا أن العمل جار على وضع آليات لتسليم السلاح وإنهاء هذه الحالة بشكل كامل. وأكد الزيدي عدم وجود أي نوايا أو احتمالات لحدوث تصادم عسكري، مشددا على عدم السماح لأعداء العراق باستغلال أي فرصة، كما أكد أنه لا تراجع عن مكافحة الفساد، مشيرا إلى أن الحكومة تحظى بدعم واسع من القوى السياسية. الزيدي أشار أن الحكومة ستقدم موازنة متنوعة لكنها بحاجة إلى دعم سياسي، مبينا أن الحكومة ستعمل على تغيير الموازنة شكلا ومضمونا لتكون خريطة للمستقبل فيما سيكون ملف الكهرباء في مقدمة أهدافها. أكد وزير الاتصالات مصطفى سند خلال إجابته على أسئلة الصحفيين بمؤتمر حوار بغداد الثامن وجود مشكلة في الرواتب حتى قبل ظهور أزمة مضيق هرمز، مبينا أن الحل يكمن في تنويع الموارد دون الوصول إلى حالة من التضخم أو الركود في الاقتصاد الوطني. قال نائب رئيس البرلمان فرهاد الأتروشي إن جميع القوى السياسية تدعم التوجه نحو حصر السلاح بيد الدولة باعتباره من متطلبات بناء دولة حقيقية وسليمة، وأن تكون القوة واستخدامها حكرا على الدولة وحدها. وبشأن الموازنة، أشار الأتروشي إلى أن البرلمان بانتظار الحكومة لإعداد مشروع الموازنة لكونها الجهة المعنية بذلك. قال الباحث والمتخصص في شؤون الخارجية والأمن الدولي سيف الدين زمان إن حصر السلاح بيد الدولة يمثل تحديا كبيرا، داعيا إلى دعم التوجهات الحكومية الرامية إلى تحقيق ذلك مع ضرورة فهم تعقيدات المشهد بجانبيه الداخلي والخارجي. نقلت وكالة رويترز عن وسائل إعلام إيرانية رسمية أن طهران منحت الإذن لعدد من ناقلات النفط العراقية بعبور مضيق هرمز الاستراتيجي، وجاء ذلك الاستثناء استجابة لطلبات متكررة قدمتها بغداد عبر قنوات متعددة، وذلك بهدف تأمين الصادرات النفطية وتخفيف وطأة التداعيات الاقتصادية والتحديات الناجمة عن الأوضاع الإقليمية الراهنة التي أدت إلى توقف الملاحة بالمنطقة. أفادت هيئة التجارة البحرية البريطانية بتسجيل ارتفاع في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز بنسبة 27% خلال الأسبوع الماضي، ودخلت المضيق 130 سفينة فيما غادرته 89 أخر خلال الفترة ذاتها، وسط تحسن نسبي في حركة المرور التجاري. ورغم هذا الارتفاع لا تزال أرقام الملاحة دون معدلاتها الاعتيادية بنحو 50%، مع استمرار الهيئات البحرية الدولية في توجيه التحذيرات الصارمة لجميع أطقم السفن العابرة بالمنطقة.
3: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.
1: نغمات تدخل القلب وتداعب الأحاسيس في صباحات تهمس فيها بأمل لصباح جديد من الرشيد.

أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة وأمل وطاقة إيجابية وتفاؤل إن شاء الله. عليكم أحبتنا مستمعي ومتابعي راديو الرشيد من كركوك عبر الموجة 92.1، وكذلك متابعينا عبر البث المرئي. نرحب بكم في مشوارنا الصباحي وبداية أسبوع خير إن شاء الله على جميع من يسمعنا واللي ما يسمعنا كذلك. صباح الخير عليه، وإن شاء الله الرزق الوفير والاستقرار النفسي والعاطفي والمادي، والمادي أهم شيء في اليوم في حياتنا اليومية، صار المادة كل شيء. الفلوس قبل كانوا يقولون وسخ دنيا، لكن اليوم لا، هذا الوسخ اليوم كل الناس تحتاجه للأسف، فهو صار شيء أساس من أساسيات الحياة. قبل ما نبدأ الحلقة كانت هناك أغنية الحلوة فلاح، ونأمل بأن تصريحات السيد المحافظ محمد سمعان بشأن تخصيص مبلغ 49 مليار دينار، هذه الأموال هي ستوزع هذا الأسبوع، وإحنا المفروض اليوم أحد، هو قال من بداية الأسبوع المفروض من اليوم يبدون الفلاحين، فلاحين محافظتنا العزيزة كركوك، يستلمون هذه المبالغ المخصصة لهم، لأن هذا حقهم وتعبهم واستحقاقهم، وإحنا اليوم بناكل هذه الخبزة بجهود هؤلاء الفلاحين، بجهودهم وتعبهم حتى ينتجون كميات كبيرة من الحنطة اللي توزعها الدولة في مادة الطحين، أو تاجر بيها أو تبيعها وإلى آخره، وترفد الأسواق المحلية بيها. هذا الموضوع الأول، ونأمل أنه تكون هناك استجابات حقيقية لكل المطالب الخاصة بشرائح المجتمع، بدءا من الفلاح وصولا إلى الطبقات الأخرى، الخريجين والمهندسين والمحاضرين المجانين اللي دائما يتظاهرون في محافظة كركوك. كل المحافظات أخذوا استحقاقهم إلا المحاضرين المجانين في محافظة كركوك للأسف، بأنه ما زالوا إلى الآن يطالبون بحقوقهم، وكان مفترض أنه يضافون ضمن 7000 درجة وظيفية اللي تبخرت وراحت وما أعرف شو وقت يعلنوها. بداية خليني بعد الترحيب وهذه المقدمة نذكر بأنه اليوم هو 23 آب، وحثت فيه العديد من الأحداث التاريخية، ولكن الحدث الأبرز كان هو في عام 1921، هو تنصيب الملك فيصل الأول ملكا على العراق وتأسيس الدولة العراقية الحديثة بشكلها الحالي اللي هو موجود اليوم في عام 1921. فنستذكر بعض من الأحداث اللي حثت في تلك الحقبة، حقبة الملكية، وكيف كان العراق عبارة عن ألوية ومدن بعد خسارة الدولة العثمانية للمعركة مع البريطانيين، وشتات هذه الدول اللي كانت تحت راية الدولة العثمانية. فمن الأغاني اللي سمعناها احنا فقط على لسان كبير المحامين وشيخ المحامين الأستاذ القدير الراحل طارق حرب، مليكنا مليكنا، فخلينا نسمع جزء من هذه الأغنية.

0: وهذا جزء من مثل ما سمعنا جزء من النشيد الوطني في تلك الحقبة. حقيقة هذا النشيد الوطني كان عندما تأسست الدولة العراقية على يد الملك فيصل الأول، وهو أول ملوك العراق، وكان سابقا تنصب لفترة قصيرة جدا ملكا لسوريا. خلينا نستمع إلى تقرير يلخص جزء من هذه الرحلة وقصة وتفاصيل حياة ملك العراق الأول الملك فيصل.
1: جئنا لنبني وطنا لا بلاطا ملكيا، هذا ما قاله المؤسس الحقيقي للدولة العراقية فيصل الأول، أمير بملامح صقر، هيئة وقورة وحكمة تتجاوز سنوات عمره العشرين، رجل صنع الأحداث ولم ينحني يوما لأي عاصفة هوجاء ألمت بالعراق. جاء فيصل الأول في اللحظة التاريخية المناسبة ليجسد العظمة بكل ما في هذه الكلمة من معان. كان مهيئا بمزاياه ومؤهلاته وخبراته ومواهبه ليبني وطنا جديدا ويذود عن حدوده ويصنع مجدا لأمة تناهبها المستعمرون وأجهزت على جسدها رماح الغزاة والطغى. ولد فيصل الأول في مكة المكرمة عام 1883 للميلاد. بدأت حياته العملية عندما اشترك في مؤتمر الصلح الذي أقيم في فرنسا عام 1918، واستطاع أن يلتقي بكبار الساسة هناك ويستمع لهم ويقف ويفكر بحذر شديد. ولقد اتفق على اختيار ترشيحه لعرش العراق ثوار العشرين وزعماء القبائل وحتى المعارضة. وفي مؤتمر القاهرة عام 1920 وبحضور وزير المستعمرات البريطاني آنذاك تشرشل، وتم الاتفاق عليه كملك للعراق. وسط لجة الصراع المعلن والخفي بين الإنجليز وأطراف وقوى المعارضة العراقية المتشتتة، شق الأمير الشاب فيصل طريقه، ويكاد يكون هذا الطريق علامة مسجلة باسمه عنوانها العريض خذ وطالب، وبها حقق

استطاع أن يبني الأمة العراقية كما سماها. وبسنوات قليلة أصبح العراق من البلدان التي يعتد بها في المنطقة بأنظمته الراقية التربوية القضائية السياسية المبنية على أصول دستورية صحيحة. سافر الملك فيصل الأول إلى بيرن في سويسرا عام 1933 لرحلة علاج وإجراء فحوص دورية، وبعد 7 أيام أعلن عن وفاته إثر أزمة قلبية. قيل وقتها بأن الممرضة التي كانت تشرف على علاجه دست السم في الإبرة التي أوصى الطبيب بها. آخر أقوال الملك فيصل كانت: لقد قمت بواجبي، فلتعش الأمة العراقية من بعدي بسعادة وقوة. ودفن رفاته في المقبرة الملكية بمنطقة الأعظمية شمالي العاصمة بغداد.

هذه جزء من قصة وتفاصيل حياة ملك العراق والمؤسس للدولة العراقية الحديثة الملك فيصل. حقيقة هو الذي جمع شتات القبائل والعشائر وأسس هذه الدولة العراقية. ومن الأحداث الأخرى اللي حدثت في 23 آب، وهي معركة في عام 1514، معركة جالديران الفاصلة التي حدثت بين الدولة العثمانية بقيادة السلطان سليم الأول والدولة الصفوية بقيادة إسماعيل الأول، وانتهت بانتصار العثمانيين. وفي عام 1921 استقلت المكسيك رسميا عن إسبانيا. وفي عام 1939 توقيع معاهدة عدم الاعتداء بين ألمانيا النازية والاتحاد السوفيتي، وبعدها بأشهر اندلعت الحرب العالمية الثانية بين هذه البلدين. يعني وقعوا منها اتفاقية عدم الاعتداء، وراها بأشهر صارت الحرب العالمية الثانية. وفي عام 1991 أصبحت شبكة الويب اللي اليوم احنا نستخدمها ونبحث عنها أو بيها كل محركات البحث والتطبيقات وإلى آخره، تأسست في عام 1991 في مثل هذا اليوم. وفي عام 2000 تحطم طائرة تابعة لشركة طيران الخليج في مياه الخليج العربي قرب البحرين، مما أدى إلى مقتل جميع الركاب على متنها، وكانوا 143 راكب. وكذلك من الأحداث اليومية والمناسبات، هو اليوم هو اليوم العالمي لإحياء ذكرى تجارة الرقيق والقضاء عليها، وهو يوم معتمد من قبل منظمة اليونسكو لتسليط الضوء على مآسي تجارة الرقيق وتخليد ذكرى الضحايا. فهذه كانت أبرز أحداث اليوم 23 آب للسنوات السابقة. فمن هذه الأحداث إلى دائما احنا عندنا بالعرب دائما عندهم فتشي من الفطرة، فتشي من الحكمة، دائما يعني بطريقة غير مباشرة يوصل لك الرسالة، بطريقة غير مباشرة يوصل لك الرسالة. فأكو بيت شعري مشهور لأحد الشعراء وهو سفيان الثوري، يقول بي: يا رجال العلم، يا ملح البلد، من يصلح الملح إذا الملح فسد. فهذا البيت يعني به الكثير والكثير من الرسائل. فمرة من المرات وفي إحدى البلدان أو القرى أو الأرياف العربية، كانت قبل تعرفون كل قبيلة تقعد بها مجموعة خيام وتفاصيلهم البسيطة. فأحد المقربين من شيخ القبيلة تحرش ببنت،

0: فالبنت رادت توصل الخبر للملك بطريقة غير مباشرة، فحكت وياه بطريقة قالت له هسه احنا من نجيب اللحم حتى ما يخرب شو نسوي؟ نغلفه بملح، تمام؟ اذا الملح طلع فاسد شلون؟ هاي تركت رسالة، هذا بقى يتساءل شنو السبب اللي يخليها توصل له هذه الرسالة او هذه الفكرة، انه شلون من يصلح الملح اذا الملح فسد؟ الملح اذا فسد من راح يصلحه؟ فراح سأل، سأل الشخص الاول، سأل الشخص الثاني، وصل لي الشخص اللي ينطالبيت كامل، يا رجال العلم يا ملح البلد، من يصلح الملح اذا الملح فسد؟ فقال له هذه امرأة ذكية فأرادت أن توصل لك رسالة بطريقة غير مباشرة، وأنت رأس القبيلة أو على هرم رأس هرم القبيلة، ولكن ما أرادت أنه تحرجك بطريقة مباشرة، فقلت لك هذا البيت الشعري، فوصف له الموضوع، فقال له أنه هذه الامرأة تعرضت إلى قضية معينة من أحد رجالاتك، فإذا كانوا رجالك غير منضبطين المقربين إليك، فمنو راح يصلح البلد؟ فهو عرف وبعث عليها ودزلها لبعض التفاصيل وعرف منو الأشخاص، فهنا كان الإصلاح الحقيقي وأخذ الحقوق. فدائما الشخص اللي يكون على رأس الهرم، هرم السلطة، هرم الرئاسة، هرم وإلى آخره، لازم يكون مسؤول أول شيء هو وجماعته المحيطين به، فهو يكون مسؤول على جماعته ومسؤول على كل من في الدائرة مالته، لأن أي واحد يخطئ من هؤلاء هو يتحمل تبعات الخطأ. فرئيس كان، وزير كان، مدير، أبو العائلة نفسه، فدائما من يصلح الملح إذا الملح، فدائما أبو العائلة أو الرئيس أو إلى آخره صاحب المسؤولية هو الملح اللي دائما يغطون باللحوم حتى ما تفسد. فكل واحد لازم يراجع نفسه من الأشخاص أصحاب المسؤولية، احنا دا نحكي عليهم. فهذه القصة وهذه بعض التفاصيل، واحنا دا نشوف ما شاء الله الرئيس يجي بشهرة مثل ما يقولون تلقى كبر كرشه. فشفنا في بعض الدول وبعض ما اعرف شنو هاي البعيده شوي عنا، يعني مو جيراننا ولا قريبين من عندنا، ولا دا نحكي على دولتنا، احنا دا نحكي على رؤساء بدول بعيده، فدا نوصفهم يجي بيوم يومين صار كرسار كرشه ها كبراته من الاكل الحرام اللي باقي من اموال الشعب، من الاموال اللي اختلسها، من المشاريع الوهميه اللي اخذها، من الاشخاص اللي حاطهم منا ومنا يجيبوا له، من الأشخاص اللي يجون يريد يشتغلون وما يخليهم يشتغلون إلا يأخذ من عندهم نسب وإلى آخره. هاي بس مو بدولتنا، إحنا دولتنا ما عدنا هيك، لا هاي بدول بعيدة. فهذا مسميه الرئيس حنش، يمكن تتعرفون أنتوا الرئيس حنش، خلينا نسمع جزء من أغنية الرئيس حنش وش كان يسوي الرئيس حنش.
1: منا منا منا كلها منا، مصايبنا وطلايبنا كلها منا،

عمي الرئيس حنش طلع زين، واكو اشخاص هم اللي يبوقون باسم الرئيس حنش، والرئيس بشهرة تلقى كبر كرشي اغنى شعب بالكون على لا يتعشي. هاي الاغنية والكرتون او المسلسل الكرتوني اللي انتجته احد المؤسسات العراقية العريقة، تحياتنا لصاحبها ومؤسسها، في عام 2012 يعني قبل 14 سنة، واحنا بعدنا اليوم نعاني من أزمة المي والكهرباء واللالة، نتعشى على اللالة. لا اختفت اللالة، صارت التليفونات بها لايت، يعني هاي الوحيدة اللي تغيرت، يعني بعدنا نتعشى على اللايت. يجي أيام ما عدنا لا كهرباء ولا، فتضطر انه تشغل هذا اللايت، وبالمولد مخلص غاز مطفيه. وتحياتنا لأهالي منطقة شركة طارق و55 ظهروا قبل يومين يطالبون بأنه المولدة طفت ماكو غاز بالأسواق. ممكن نحلت جزئيا هذه المشكلة، لكن شقد راح تنحل؟ لأيام قصيرة جدا. فتطلع تلقى فلان من الناس وفلان من الناس متعاركين، هذا يقول لك أنا ويا الزعيم الفلاني، وهذا يقول لك أنا ويا الزعيم الفلاني، وانت ضد الإعمار، وانت ضد التطوير، وانت ضد القرارات الحكومية، وانت يعني ايه احنا وين؟ الشعب العراقي وين؟ مشاكله وهمومه وإلى آخره من المصايب اللي مرت عليه. يعني حتى عيب نحكي بهذه التفاصيل وإحنا في عام 2026. كل واحد بموقع مسؤولية عام 2026، كل واحد بموقع مسؤولية يخدم من موقع المسؤولية مالته وخلص، واللي ما يقدر يخدم يتركها لغيره. أكو أكثر من 1000 10000، إحنا اليوم عندنا 1,000,000 مواطن. معقولة بس هذا الشخص هو اللي لازم يقعد في هذا المكان ويخدم؟ لا، كل مكان أكو عشرات الآلاف اللي يقدرون يغيرون من موقع المسؤولية. أنت ببيتك تقدر تغير، أنت بدائرتك تقدر تغير، مو أنت الطالب بالتغيير والإصلاح وترجع تلقى كهرباء ماكو تتذمر، وأنت قبل ساعتين أو ثلاثة بالدائرة تتذمر على الموظفين وما تكمل شغلهم. فهنا الازدواجية في التعامل لازم تنتهي. فأنت عزيزي المواطن، عزيزي الموظف، عزيزي المسؤول، عزيزي الرئيس، عزيزي المدير الكبير، عزيزي رئيس الوزراء، رئيس الجمهورية، حديثكم بالإعلام ترى كلش حلو، يعني هيك حياة وردية، صار عندنا تصلح يا صلاح اقتصادي. اليوم 23 بعض الوزارات المفروض رواتبها تبدي تنزل من هسه، لحد هسه ماكو تأخير بالرواتب، بدأ من هسه. فإذا استلمت ذاك الشهر متأخر 10 أيام، ممكن هذا هم يتأخر 10 أيام. فهذه واحدة من الرسائل اللي دائما احنا نقول، يعني ما أعرف المهلة اللي أعطاها السيد الزيدي لوزارة النفط بتصدير النفط، يفتحون أبواب لتصدير النفط، شارفت على الانتهاء لمهلة أسبوع، لكن بالإعلام لحد الآن ما حصلنا أو ما شفنا أي شيء من هذا التغيير أو من هذه التفاصيل. فما يحتاج تصير عركات بيناتنا وبالسوشيال ميديا، وانا اعلق جماعتي علقوا لي انت بطل، وجماعه اللي ضدي علقوا لي انت تابع الفلان وتابع الفلان وتابع، لا لا لا، احنا اليوم نريد من مواقع سلبيات مواقع التواصل الاجتماعي خلوها على صفحه، خلونا بالايجابيات. اليوم انا باب بيتي طسه، انشر الطسه حتى الحكومه تجي تصلحها، مو حتى اسقط بالحكومه، أسوي فلان حاجة حتى الحكومة تشوفها تنتبه له، ممكن ما تعرف فيها، أسوي فلان حاجة كذلك، وفلان موضوع وفلان موضوع. فمو حتى فلان السياسي يسويها وجه شكرا وأسوي له بوست هاك براته على مطصة، أقدر أسويها ب5000 دينار، تشيز اسمنت ورملات ورملات.

البلف وشي اسمنت ب5-6 آلاف دينار فتصير هذه الطسه. فهواية انجازات ما تستحق انه نكبرها هيجي. يعني مقاولي روح يغلق شارع ورا يومين يلا ينفتح بليلتها المفروض بيومها ينفتح بنفس اللحظة، وقرارات مجلس المحافظة قالوا راح ينفتح، قيت عمليات راح تتوجه.

أوكي ليش؟ خلي ينزل، خلي يسوي ثقافة إنه المسؤول ما يبقى قاعد وراء الكرسي، المسؤول يفتر، المسؤول يعني أنا وجه التحية الكبيرة. وممكن كنت مستاء جدا من اختيار عبد الحسين الموسوي وزيرا للصحة، لكن هو للأمانة دكتور وباختصاصه اجى صار وزير، وزير للتعليم وكالة وللصحة. شوف اليوم صار ضجة بمستشفى معينة، ما يروح مباشرة هاي المستشفى، لا يروح المستشفى هيك مستقر، شيلقى يلقى الطبيب المفروض يكون الخافر ما موجود، يلقى مدير المستشفى ما موجود، يلقى بعض الكوادر ما موجودة، يلقى النظافة صفر، يلقى ماكو أدوية وهم مسجلين أكو أدوية، أو أكو أدوية ويسجلون للمواطن ماكو أدوية. فإحنا نتذكر المقولة الشهيرة مال السيد السوداني، الله لا يوفقنا على هاي الخدمة. لا، السيد عبد الحسين للأمانة دا يشتغل، ويوم أمس أعفى مدير مستشفى الشعب اللي هي من أجدد المستشفيات وأفضلها في بغداد تقريبا من ناحية تقديم الرعاية الصحية، وهي أتوقع هي عقد مع شركة تركية لتشغيل وكذلك بعض الكوادر المهمة هم من الأتراك. فإحنا اليوم أطباءنا تخصصها الطبية دا يطلعون يظهرون يريدون فرصة تعيين، وإحنا رايحين جايبين أتراك. يعني هسه لو طبيب جراح، هسه جورج رسوف طبيب جراح قلوب الناس تداويه، فطبيب اختصاص نادر ما عندنا ما بيها مشكلة، فستاف يجي فترة معينة تطوير وتدريب الكوادر العراقية هم ما عندنا مشكلة، فجايبي لي ممرض، جايبي لي منظف، جايبين ما أعرف شنو شبابنا ويطلعون يظهرون. لو شغلون طبيبة تخدير عملت خدمة بالمستشفى، يعني وين وصلنا احنا؟ فنشد على ايدي اي شخص يطلع ويخدم بايده. ويمكن شفت السيد احمد كركوكي عضو مجلس محافظة، يوم امس مشارك بتنظيف مقبرة بنجا علي، او ما اعرف يمكن مقبرة كانت هيك صدفة طلع قدامي، رغم انه انا لا متابعة ولا اعرف حسابه. فهذه واحدة من النقاط الإيجابية، عضو مجلس المحافظة، رئيس عضو مجلس النواب، رئيس البرلمان، رئيس كلهم ما بيها شيء، انزل اخدم من أدنى نقطة موجودة في المجتمع، بالعكس شعبيتك راح تصعد، ما راح تحتاج 50,000 تنطل المواطن وقت الانتخابات، لا هو راح ينتخبك يقول هذا ترى الشعب العراقي شعب طيب، فاللي يقدم له خدمة بسيطة يبقى يذكرها. مهما كبرت الرقعة ومهما صارت الأحداث، إن شاء الله تكون هناك بعض الأمور المهمة. يوم أمس والقبلة كانت هناك مؤتمر بغداد للحوار، هذا المؤتمر استضاف العديد من الوزراء والشخصيات ورؤساء الحكومة التشريعي والتنفيذي ورئيس الجمهورية. هذول الثلاث رؤساء تحدثوا بكثير من المواضيع، ملف حصر السلاح بيد الدولة وتصدير النفط والديون والزيارات والنفقات وإلى آخره. فكلهن احنا نعرف فيه، احنا كشعب عراقي نعرف فيه، لكن احنا نريد معالجات حقيقية لهذه القضايا. هذه القضايا ما تنحل بصرح فلان وقال فلان وكتب فلان وشخص الأزمة الفلانية، لا نريد معالجات حقيقية. اليوم احنا امام موازنة البرامج، هذه موازنة البرامج ستكتب وتنفذ بطريقة مهمة، فنأمل بان تكون هناك هذا التنفيذ يكون على مستوى عالي من الإيجابية لتخدم مصالح الشعب العراقي. تعيينات احنا قلنا ماكو، فاللي ينتظر تعيين على 27 من هسه يغسل ايده، تصريح اللجنة المالية ووزير المالية قالوا هذا الشيء، باستثناء درجات الوظيفية بالحذف والاستحداث، وهي تكون عن طريق مجلس الخدمة، يعني مو واسطة ويقول لك انا عينك بكذا مبلغ، لا هذه الزمن انتهى، بعد ماكو درجة وظيفية تباع وتشترى، اليوم صارت كلها على مجلس

الخدمة، فلا تمشي وراء مواضيع السوشيال ميديا وإلى آخره. نروح إلى أبرز الأحداث والأخبار اللي حثت بالعراق خلال 24 ساعة، وهي انفراجة تصدير النفط. فأعلنت رئاسة الوزراء عن السماح لناقلات النفط الخام العراقية بالعبور الآمن عبر مضيق هرمز بمرونة بمساعدة، يعني بعد زيارة قاليباف أكوفت كان عتف فسمحوا لهم أن يعبرون، لكن ما أعرف أنه تسمح أو ما تسمح. بالإضافة إلى تنويع منافذ التصدير عبر تركيا وسوريا والأردن، فهذه انفراجة النفط، ونأمل بأنه، لأن إحنا ما شاء الله موازنتنا تعتمد 95% على النفط. أما ملف حصر السلاح بيد الدولة فقد تواصلت الجهات الرسمية والأمنية الاستعداد لاستحقاق 30 أيلول، وهو الموضوع اللي إخراج القوات الأمريكية حسب ما قالت الحكومة، إنهاء الوجود الأجنبي على أرض وسماء البلاد. ولكن بعض المصادر كانت تتحدث بأنه هو آخر مهلة لتسليم السلاح وحصر السلاح بيد الدولة، وشفنا بعض التأكيدات اللي حدثت قبل يومين من قبل الرؤساء والجهات المعنية وحديثهم بأنه هو 30 أيلول هو ملف بداية حصر السلاح بيد الدولة وليس آخر موعد. يعني السلاح ممكن يستمر لفترة طويلة ويكون القرار سحب القرار عراقي. وتشكلت لجنة برئاسة كل من سيد نور المالكي والسيد هادي العامري والسيد محمد الشياع السوداني لسحب سلاح الفصائل وإيداعه لدى هيئة الحشد وفك الارتباط الفصائل بالحشد الشعبي.

محافظات وتدعو دائما عبر منصاتها وكذلك من خلال الرشيد، تدعو إلى استجابة المواطنين والذهاب إلى مراكز الشرطة وتسليح الأسلحة وتسجيل الأسلحة الخاصة بهم، الأسلحة الخفيفة اللي يحتاجوها، والحصول على رخصة للحيازة وممكن الحيازة والحمل. فهذا ملف السلاح بصورة عامة. أما مباحثات الديون والزيارات فتركزت النقاشات في بغداد عبر زيارة رئيس مجلس الشورى الإيراني قاليباف إلى تسوية ملف ديون الغاز والكهرباء المترتب على العراق. إيران تطلبنا 12 مليار وما أعرف إيش وقت نسددها لأن إحنا ما عدنا وهم يريدوها. فأكو في الترتيبات يعني ممكن راح يدخلون المقاولين الإيرانيين بكارت ضمان الأموال اللي محجوزة أو مودعة في المصارف العراقية. أما في موضوع أربيل فتم تجهيزها بمنظومات دفاع جوي وحماية الأجواء والحقول النفطية، وهناك ترتيبات أخرى مع الحكومة العراقية لترتيب جميع هذه الأحداث قبل الانسحاب الأمريكي من العراق. أما على المستوى العالم فهناك تحذير من طهران لدول الجوار للانخراط في الحرب الاقتصادية اللي فرضتها الولايات المتحدة على إيران، وتوعدت بها أمريكا بأنه ستكون هناك عزلة اقتصادية لإيران حتى نهاية النظام فيها. وكذلك هناك دعم أوروبي لأوكرانيا، فأعلنت ألمانيا وفرنسا عن حزم مساعدة إضافية وصواريخ اعتراضية لدعم أوكرانيا قبيل حلول فصل الشتاء، لهذا جدا تكون بمشاكل كثيرة. أما عن الأحداث في سوريا وتطوراتها فقد سقط جرحى أثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت حافلة أمنية بريف دمشق وسط رفض إسرائيلي لأي وجود عسكري تركي محتمل في مطار أبو الظهور. يعني تركيا موجودة، إيران موجودة، إسرائيل موجودة، ما أعرف سوريا إيش صاير بحالهم والله يعينهم. فهذه أبرز الأحداث اللي مرت على العالم أو تمر على العالم في 24 ساعة الماضية. فمن إحنا تحدثنا ببعض التفاصيل ومولدات الأنبار، روح إلى مولدات الأنبار، يهددون بالإطفاء الشامل بسبب الغاز. يعني مشكلة الغاز مو فقط في كركوك ولا مشكلتها التسعيرة. فقد تظاهر عدد من أصحاب المولدات ونظموا وقفة احتجاجية للمطالبة بتثبيت تسعيرة الأمبير وزيادة حصة الغاز المجهز، مؤكدين أن استمرار الوضع الحالي يحملهم خسائر مادية كبيرة. وطالب أصحاب المولدات بتثبيت كمية الغاز المجهز لهم بكتاب رسمي من دائرة المشتقات النفطية بواقع 60 لتر صيفاً و40 لتر شتاء، مؤكدين أن عمل المولدات الأهلية أصبح خدمياً أكثر من كونه تجارياً بسبب تهالك المولدات وكذلك تهالك الطاقة الكهربائية. وقال أحد أصحاب المولدات أن موعد إطفاء جميع المولدات الأهلية في الأنبار سيكون في 1 أيلول المقبل، عازيا ذلك إلى عدة مواضيع ومنها أنه الغاز لا يكفي سوى 13 أو 15 يوم، وبعدها يضطر أصحاب المولدات إلى شراء الغاز من السوق التجارية. وأضاف أن رئيس الوزراء كان قد أعلن تجهيز سيكون 12 ساعة وطنية و12 ساعة مولدات الأهلية، إلا ذلك لم يحدث. اليوم في الكهرباء عندنا 15 و16 و18 ساعة، في الشهر الماضي كانت حقيقة هذه الإطفاءات، لكن بهذه الأيام شوي نقدر نقول أفضل من السابق، لكن ليس في جميع المناطق ولا في جميع المدن، فمن مدينة إلى مدينة ومن محافظة إلى محافظة تختلف ذلك تلك المواضيع. فحقيقة هذه الأحداث المهمة جدا. ونذكر بأنه حديث السيد ثامر الإسحاقي قبل أيام أو قبل 3 أيام من يوم الخميس بأنه كركوك ستغرق بالظلام، وشفنا بعض المولدات طفت، والمواطن ما بيده حل ثاني إلا يطلع الظاهر والظاهر، وبعض المولدات الأخرى

ده تدبر من السوق السوداء، منا برميل ومنا برميل، والبرميل صار ب 240,000، برميل الغاز من 150-160 إلى 240. زين ليش؟ بسبب نفاذ وقلة الحصة اللي موجودة، وساعات الإطفاء كانت كلش عالية. يعني هذا الشهر الأمبير ما أعرف، الله أعلم، 380 ساعة طفت الكهرباء حسب ياهلا صفرة والعدادات، 380-370، فراح يكون 13-15 ممكن أكثر، لأن طفوا يوم يعني صفروا العدادات يوم 14، يوم 14 صفروا العدادات. يعني الشهر الجاي احنا راح ندفع مال 14-16 يوم من هذا الشهر والشهر القادم. فهذه كلها المواضيع، يعني احنا ايش وقت راح تصير عندنا حلول حقيقية لهذه المواضيع. والرقعة صغيرة يا خلق الله والشيء كبير. يعني حقيقة هذه الأغنية هي الوحيدة اللي تعبر عن المشكلة الحقيقية اللي يمر بها البلد والمواطن.

كون الدنيا ربيح وكمره، يعني يا رئيسنا يا علي الزيدي، والله يخلي الرئيس اللي يطول عمره ويطول ضحكته. يعني احنا شفناه من سئله على بعض الأسئلة كان يبتسم، فرئيسنا شوي فرفوش الحمد لله والشكر، مو مثل رئيس بعض الدول وبعض المناطق. والله يخلي الرئيس، والله يطول عمره، والله يكبر كرشه. هذني كلهن يعني للرؤساء اللي ما يخدمون المواطن وما يخدمون شعبهم. فشفنا احنا يعني نأمل بأنه حسب كلامه أنه بالمئة يوم، بس اصبروا علي 100 يوم، تذكرنا ما اصبروا علي 100 يوم. فهذه اللي اصبروا علي 100 يوم، احنا شفنا ال 100 يوم مال الزيدي تم الإطاحة بعدد من رؤوس الفساد او الاشخاص المتهمين بسرقة اموال البلد، لكن ما شفناهم كلهم. نأمل بان نشوف بعد يعني الشعب العراقي على مدى 23 سنة خسر مليارات الدولارات. حكيت لكم بالحلقة السابقة شلون واحد قاعد تجي سكيب مال فلوس توقع بحضنه، فهو سيريد يرجعها. عمي رجعها، بس مو تحطها براس عدنان الجميلي. عدنان الجميلي كل ما ينام ويقعد يتذكر كم مليار ناسيهن في فد مكان. لا، نريد المليارات الدولارات. هذا المليار الدينار ترى ما تسوي شيء، يعني ما تسد أزمة، لكن احنا عدنا تريليون وما ادري ايش قد مسروقات من الشعب العراقي، اموال الشعب العراقي. ريد هاي الاموال اللي احنا ندور لها، نشوفها وين راحت، من اللي اخذها، شلون اخذها. هذه كلها شو وقت نشوف لها حلول ان شاء الله بجهود السادة اللي في الحكومة وفي المناصب العليا لادارة الدولة. نلقى حل، ترجع فلوسنا وفلوس الشعب العراقي، ونخلص من هاي الأزمة، وتكون هناك دراسات حقيقية. اليوم احنا عندنا كذا عدد يتخرج، واحد او جزء من واحد بالالف بالمئة يتعين من هذول يتخرجون. احنا سنوين ده نخرج اعداد هائلة، مخرجات التعليم ماكو، قطاع خاص ماكو، قطاع حكومي صار بترهل وظيفي. دائرة واحدة في مدينة الصدر بغداد بمساحتها 100 متر بها 3000 موظف في وزارة الكهرباء، وأغلبهم غير منتجين. هذول يدزهم، أسوي لهم معامل، خليهم يفرون الدينامو، يسوون يولدون كهرباء هؤلاء 3000 واحد بدائرة واحدة. فش تحكي، الحكي ما يخلص، الحكي طويل. ونأمل أنه أكو أشخاص من صدق تلقى حلول حقيقية للبلد ومشاكل البلد وقضايا البلد. إلى هنا ونودعكم ونشوفكم إن شاء الله باشر على نفس الموعد. إلى اللقاء.

0: بتوقيت الرشيد اف ام. شوية أخبار. شوية أخبار من الرشيد اف ام.
1: توقع رئيس الجمهورية نزار آميدي حسم ما تبقى من الوزارات في الكابينة الحكومية الحالية في وقت قريب، مبينا أن هناك اتفاقا على بعض الحقائب ولم تتبقى سوى وزارتين أو ثلاث. وفيما يتعلق بالتطورات الإقليمية، حذر رئيس الجمهورية من التبعات الاقتصادية الصعبة على البلاد، مشيرا إلى أن العراق سيكون من أكثر الدول تضررا بعد إيران في حال استمرار التصعيد نظرا للترابط الاقتصادي والاعتماد الكلي على النفط. أكد رئيس مجلس النواب هيبة الحلبوسي عزل الحكومة بتشكيل لجنة أمنية لتدقيق النازحين ليس في جرف الصخر وإنما في جميع المناطق، واتخاذ القرار بحق أصحاب العقارات الموجودة في الناحية، معلنا بالوقت نفسه عن اتفاق مع نائبه الأول على استضافة محافظ ورئيس مجلس محافظة بابل لمناقشة ملف الجرف بشكل خاص. وكان رئيس الوزراء علي الزيدي قد حسم الجدل بشأن احتمالات حدوث تصادم عسكري على خلفية ملف حصر السلاح بيد الدولة. وقال الزيدي خلال كلمته في حوار بغداد الثامن إن جميع القوى السياسية متفقة تماما على المضي في حصر السلاح بيد الدولة، مبينا أن العمل جار على وضع آليات لتسليم السلاح وإنهاء هذه الحالة بشكل كامل. وأكد الزيدي عدم وجود أي نوايا أو احتمالات لحدوث تصادم عسكري، مشددا على عدم السماح لأعداء العراق باستغلال أي فرصة، كما أكد أنه لا تراجع عن مكافحة الفساد، مشيرا إلى أن الحكومة تحظى بدعم واسع من القوى السياسية. الزيدي أشار أن الحكومة ستقدم موازنة متنوعة لكنها بحاجة إلى دعم سياسي، مبينا أن الحكومة ستعمل على تغيير الموازنة شكلا ومضمونة لتكون خريطة للمستقبل فيما سيكون ملف الكهرباء في مقدمة أهدافها. أكد وزير الاتصالات مصطفى سند خلال إجابته على أسئلة الصحفيين بمؤتمر حوار بغداد الثامن وجود مشكلة في الرواتب حتى قبل ظهور أزمة مضيق هرمز، مبينا أن الحل يكمن في تنويع الموارد دون الوصول إلى حالة من التضخم أو الركود في الاقتصاد الوطني. قال نائب رئيس البرلمان فرهاد الأتروشي إن جميع القوى السياسية تدعم التوجه نحو حصر السلاح بيد الدولة باعتباره من متطلبات بناء دولة حقيقية وسليمة، وأن تكون القوة واستخدامها حكرا على الدولة وحدها. وبشأن الموازنة، أشار الأتروشي إلى أن البرلمان بانتظار الحكومة لإعداد مشروع الموازنة لكونها الجهة المعنية بذلك. قال الباحث والمتخصص في الشؤون الخارجية والأمن الدولي سيف الدين زمان إن حصر السلاح بيد الدولة يمثل تحديا كبيرا، داعيا إلى دعم التوجهات الحكومية الرامية إلى تحقيق ذلك مع ضرورة فهم تعقيدات المشهد بجانبيه الداخلي والخارجي. نقلت وكالة رويترز عن وسائل إعلام إيرانية رسمية أن طهران منحت الإذن لعدد من ناقلات النفط العراقي بعبور مضيق هرمز الاستراتيجي، وجاء ذلك الاستثناء استجابة لطلبات متكررة قدمتها بغداد عبر قنوات متعددة، وذلك بهدف تأمين الصادرات النفطية وتخفيف وطأة التداعيات الاقتصادية والتحديات الناجمة عن الأوضاع الإقليمية الراهنة التي أدت إلى توقف الملاحة 27% خلال الأسبوع الماضي. ودخلت المضيق 130 سفينة فيما غادرته 89 أخر خلال الفترة ذاتها، وسط تحسن نسبي في حركة المرور التجاري. ورغم هذا الارتفاع، لا تزال أرقام الملاحة دون معدلاتها الاعتيادية بنحو 50%، مع استمرار الهيئات البحرية الدولية في توجيه التحذيرات الصارمة لجميع أطقم السفن العابرة بالمنطقة.
0: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفأم.

0: الساعة الآن 9:30 بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-03-57-271. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلصنا بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

الصباح رباح والتميز نجاح. أول شيء

0: 10 بتوقيت الرشحن.
1: هيا للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العرب والشرق الوسط، تقنية متطورة لدعم علاج المفاصل، جهاز التولت يصل عيادة أماتم، علاج مشاكل فقرات والمفاصل بالليزر،
1: وعلاج القدم السكري، عرقنا، التهاب تمزق الأرة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القط الشوكية، السوفان،
2: ولعلاج الكس والإصابات الرياضية، وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عادية الاستشفاء مع طريق الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصل كناية التي تسقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة الرامتما الكائن في شارع الأطباء مجمع القان الطبي الكركوك.
1: عيادة روماتيما، أدى لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-375-271. عيادة روماتيما، صحتك تبدي خطوة وخواتك الأولى تبدأ معنا.
0: خلّ بريك ورجع علي المولى واسمعنا.
3: أتت غير موعد، أتت وبين أحضاني ارتمت، قالت عيوني ما غفت، تأسف لما جفت، نشرت حب دفت، ألمت تعذبت من غير لمعة بكت، فلأصدق قبل ضمير كيدا ويلها، لا فرصة طيلها مهما تباكت ودعت. الوجه ورد وشبا، وقلب كيد وأذى، فحسبنا الله إذا كل النساء هكذا. قالت وحشايا أنا الأمان والمنى، أشر فدتك مهجتي، الحب كله لعوب لعوب، أحرقتني منك كيف أعتمي، عضت على جمر الفم كلوة لم ترسمي، كطة لم تغني، الويل في سوطنت. جمالها مدم وعنها لا تسر، والورد وشمع هنا وقلب شوق يمطر، فهل تراني أصبر؟ في جيبها صار فتى، نادى فتى، نادته كالطفل أتى، تبكي له يبكي لها، الحب هذا من متى؟ لعوب نالت ما اشتهت، ومن عذابي ما اكتفت،

0: ضحكت علي واختفت. أتت أتت من غير موعد، أتت قلبت حياتي واختفت. ولوعة القلب ابتدت ومثلت وأبدعت.
1: من الرشيد FM، صباح الخير.

الصباح رباح والتميز نجاح. أرشيد أرشيد أفهم أفهم.

0: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب.

0: بعيادة راماتيم، الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة راماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
0: 0773-03-5727. عيادة راماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
2: خلص بريك ورجعنا. علي الموجة واسمعنا
3: شوية أخبار من الرشيد أفهم.
4: في تطور أمني لافت وبالتزامن مع حراك إخراج القوات الأمريكية من البلاد، أحبطت قوات الحشد الشعبي هجوما شنه عناصر من تنظيم داعش الإرهابي على نقطة أمنية تابعة لفوج المغاوير في قاطع جبال مرسى علي بقضاء دسخرمات شرقي صلاح الدين. وقالت قيادة اللواء 63 إن القوة اشتبكت مع المهاجمين وأجبرتهم على الفرار نحو المناطق الوعرة. وبدأت قوات من الجيش والبيشمركة والحشد عملية تمشيط واسعة لتعقب المجموعة وتحديد مساراتها ومخابئها ومنع أي تحرك جديد في المنطقة خلال الساعات المقبلة. أقدم العشرات من أصحاب العقود على قطع الطريق الرئيس الرابط بين العاصمة بغداد ومدينة الحلة من جهة سيطرة اللطيفية، وخرج المتظاهرون في وقفة احتجاجية غاضبة للمطالبة بالإسراع في إنهاء ملفهم وتثبيتهم على الملاك الدائم لضمان استقرارهم الوظيفي والمعيشي. وشدد المحتجون على ضرورة استجابة الجهات الحكومية والبرلمانية لمطالبهم المشروع التي طال انتظارها، محذرين من استمرار سياسة التسويف والمماطلة في حسم ملفهم الوظيفي. نظم العشرات من أصحاب العقود في مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية تظاهرات حاشدة أمام مقر وزارة المالية في العاصمة بغداد، وطالب المحتجون بضرورة إنصاف شريحتهم وإدراج التخصيصات المالية اللازمة لتثبيتهم على الملاك الدائم ضمن الموازنة العامة للدولة. وشدد المتظاهرون على أهمية حسم هذا الملف الذي طال انتظاره لضمان استقرارهم الوظيفي والمعيشي، مناشدين الجهات الحكومية والنيابية لتحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية تجاه حقوقهم المشروعة. في محافظة المثنى، تظاهر العشرات من أصحاب العقود أمام مبنى مجلس المحافظة للمطالبة بتثبيتهم على الملاك الدائم وإنهاء الاستقطاعات من رواتبهم. وقال المحتجون إن سنوات خدمتهم لم تنعكس على أوضاعهم الوظيفية والمالية، داعين الحكومتين المحلية والاتحادية إلى حسم ملفهم وإعادة المبالغ المستقطعة، فيما أكدوا استمرار احتجاجهم السلمي حتى الاستجابة لمطالبهم. عقد مجلس النواب جلسته 11 لمباشرة القراءة الأولى لأربعة مشاريع قوانين تشمل تعديل قانون المدن الصناعية والدفاع المدني وتنظيم الطاقة المتجددة، فضلاً عن تصديق معاهدة الشراكة الاستراتيجية بين العراق وفرنسا. وشهد جدول الأعمال حذف مشروع تعديل قانون الناجيات اليزيديات بعدما كان مدرجا ضمن 5 فقرات. رفض ائتلاف دولة القانون بزعامة نور الملك تقارير تحدثت عن تنازله عن وزارة الداخلية، وأعلن إرسال أسماء مرشحين للداخلية والتعليم العالي إلى رئيس الوزراء علي فالح الزيدي. بالمقابل أكد مصدر مطلع تمسك الزيدي بإدارة وزارتي الداخلية والدفاع بالوكالة، فيما لا تزال 9 حقائب من أصل 23 شاغرة منذ تشكيل الحكومة، ما يمدد صراع الحصص داخل الكابينة الوزارية إلى أجل غير محدود عمليا. أكدت عضوة اللجنة المالية النيابية إخلاص الدليمي أن الأزمة المالية التي يواجهها العراق تفرض الذهاب إلى حلول تشريعية واقتصادية واضحة، وقالت إن في مقدمة ذلك هو تنظيم الاقتراض بقانون وتحديد سقف زمني له مع إعطاء الأولوية لتأمين الرواتب، محذرة من تحول الاقتراض إلى بديل دائم عن الموازنة. أفاد مراسل قناة الرشيد بتفاقم أزمة الوقود في محافظة الأنبار، مشيرا إلى أن شح مادة البنزين المحسن بات يشكل أزمة خانقة تضاف إلى النقص المستمر في زيت الغاز الجاز. وأوضح مراسلنا أن محطات التعبئة تشهد طوابير طويلة وتذبذبا في التجهيز، مما أجبر أصحاب المركبات الحديثة على استخدام البنزين العادي وشراء محسنات للجودة من محل الصيانة بمبالغ إضافية لتفادي تعرض محركات مركباتهم للأعطال. أخلت مديرية بلدية بعقوبة المركز مسؤوليتها عن الأدخنة المنتشرة في سماء المدينة وضواحيها، مؤكدة أن مصدرها مجهول ولا يتصل بأي نشاطات رسمية تابعة لها. وأوضحت البلدية في بيان أصدرته لرفع اللبس لدى المواطنين أن الانبعاثات الحالية تقع خارج نطاق أعمالها التشغيلية، نافية وجود أي صلة لكوادرها أو مواقعها بالأكوام والغازات المتصاعدة في المنطقة.
3: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

تستمعون إليها وتستمعوا إليكم إنها الرشيد FM

0: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: في تطور أمني لافت وبالتزامن مع حراك إخراج القوات الأمريكية من البلاد، أحبطت قوات الحشد الشعبي هجوما شنه عناصر من تنظيم داعش الإرهابي على نقطة أمنية تابعة لفوج المغاوير في قاطع جبال مرسى علي بقضاء دسخرمات شرقي صلاح الدين. وقالت قيادة اللواء 63 إن القوة اشتبكت مع المهاجمين وأجبرتهم على الفرار نحو المناطق الوعرة. وبدأت قوات من الجيش والبيشمركة والحشد عملية تمشيط واسعة لتعقب المجموعة وتحديد مساراتها ومخابئها ومنع أي تحرك جديد في المنطقة خلال الساعات المقبلة. أقدم العشرات من أصحاب العقود على قطع الطريق الرئيس الرابط بين العاصمة بغداد ومدينة الحلة من جهة سيطرة اللطيفية، وخرج المتظاهرون في وقفة احتجاجية غاضبة للمطالبة بالإسراع في إنهاء ملفهم وتثبيتهم على الملاك الدائم لضمان استقرارهم الوظيفي والمعيشي. وشدد المحتجون على ضرورة استجابة الجهات الحكومية والبرلمانية لمطالبهم بالمشروع التي طال انتظارها، محذرين من استمرار سياسة التسويف والمماطلة في حسم ملفهم الوظيفي. نظم العشرات من أصحاب العقود في مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية تظاهرة حاشدة أمام مقر وزارة المالية في العاصمة بغداد، وطالب المحتجون بضرورة إنصاف شريحتهم وإدراج التخصيصات المالية اللازمة لتثبيتهم على الملاك الدائم ضمن الموازنة العامة للدولة. وشدد المتظاهرون على أهمية حسم هذا الملف الذي طال انتظاره لضمان استقرارهم الوظيفي والمعيشي، مناشدين الجهات الحكومية والنيابية بتحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية تجاه حقوقهم المشروعة. في محافظة المثنى تظاهر العشرات من أصحاب العقود أمام مبنى مجلس المحافظة للمطالبة بتثبيتهم على الملاك الدائم وإنهاء الاستقطاعات من رواتبهم. وقال المحتجون إن سنوات خدمتهم لم تنعكس على أوضاعهم الوظيفية والمالية، داعين الحكومتين المحلية والاتحادية إلى حسم ملفهم وإعادة المبالغ المستقطعة، فيما أكدوا استمرار احتجاجهم السلمي حتى الاستجابة لمطالبهم. عقد مجلس النواب جلسته 11 لمباشرة القراءة الأولى لأربعة مشاريع قوانين تشمل تعديل قانون المدن الصناعية والدفاع المدني وتنظيم الطاقة المتجددة، فضلا عن تصديق معاهدة الشراكة الاستراتيجية بين العراق وفرنسا. وشهد جدول الأعمال حذف مشروع تعديل قانون الناجيات اليزيديات بعدما كان مدرجا ضمن 5 فقرات. رفض ائتلاف دولة القانون بزعامة نور الملك تقارير تحدثت عن تنازله عن وزارة الداخلية، وأعلن إرسال أسماء مرشحين للداخلية والتعليم العالي إلى رئيس الوزراء علي فالح الزيدي. بالمقابل أكد مصدر مطلع تمسك الزيدي بإدارة وزارتي الداخلية والدفاع بالوكالة، فيما لا تزال 9 حقائب من أصل 23 شاغرة منذ تشكيل الحكومة، ما يمدد صراع الحصص داخل الكابينات الوزارية إلى أجل غير محدود عمليا. أكدت عضوة اللجنة المالية النيابية إخلاص الدليمي أن الأزمة المالية التي يواجهها العراق تفرض الذهاب إلى حلول تشريعية واقتصادية واضحة. وقالت إن في مقدمة ذلك هو تنظيم الاقتراض بقانون وتحديد سقف زمني له مع إعطاء الأولوية لتأمين الرواتب، محذرة من تحول الاقتراض إلى بديل دائم عن الموازنة. أفاد مراسل قناة الرشيد بتفاقم أزمة الوقود في محافظة الأنبار، مشيرا إلى أن شح مادة البنزين المحسن بات يشكل أزمة خانقة تضاف إلى النقص المستمر في زيت الغاز الجاز. وأوضح مراسلنا أن محطات التعبئة تشهد طوابير طويلة وتذبذبا في التجهيز، مما أجبر أصحاب المركبات الحديثة على استخدام البنزين العادي وشراء محسنات للجودة من محل الصيانة بمبالغ إضافية لتفادي تعرض محركات مركباتهم للأعطال. أخلت مديرية بلدية بعقوبة المركز مسؤوليتها عن الأدخنة المنتشرة في سماء المدينة وضواحيها، مؤكدة أن مصدرها مجهول ولا يتصل بأي نشاطات رسمية تابعة لها. وأوضحت البلدية في بيان أصدرته لرفع اللبس لدى المواطنين أن الانبعاثات الحالية تقع خارج نطاق أعمالها التشغيلية، نافية وجود أي صلة لكوادرها أو مواقعها بالأكوام والغازات المتصاعدة في المنطقة.
0: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

0: خبر يستحق الانتباه.
1: فتحت حكومة علي الزيدي خلال 100 يوم ملفات ظل الاقتراب منها مؤجلا، في مقدمتها الفساد وسلاح الفصائل وإعادة هيكلة الاقتصاد. لكن مراقبين يرون أن معظم ما تحقق ما يزال في مرحلة الإجراءات وليس النتائج، فقد أظهرت بيانات الجهات الرقابية توقيف مسؤولين وضبط أموال وعقارات وذهب ضمن حملة غير مسبوقة من دون إعلان حصيلة نهائية للأموال المستردة أو صدور أحكام تحسم القضايا الكبرى. وفي ملف السلاح تشكلت لجنة وأغلقت مقرات وهمية ودخلت فصائل في مفاوضات مع الحكومة، إلا أن مصادر أمنية تؤكد عدم إعلان كميات أو أنواع الأسلحة المتسلمة، بينما تغير موعد نهاية شهر أيلول من مهلة نهائية إلى بداية للمسار. اقتصاديا، وقعت بغداد اتفاقيات في الطاقة والمصارف ومنافذ تصدير النفط، لكن مختصين يؤكدون أن أي منها لم يتحول بعد إلى إنتاج أو إيرادات بالتزامن مع استمرار أزمة السيولة والكهرباء. أما سياسيا فقد أنهت الحكومة أيامها 100 بتسع وزارات شاغرة، ما أبقى برنامجها أوسع من أدوات تنفيذه.

سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها.

الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المعلوم.

0: كل العالم تستمعون إليها وتستمع إليكم. إنها الرشيد أف أم.
1: إذاعة الرشيد تقدم.
2: إذاعة الرشيد تقدم.
3: حين نتحدث عن الأندلس، كثيرون يتحدثون عن القصور، عن الحدائق، عن الثروة، لكن هذا ليس ما جعل الأندلس عظيمة. الأندلس كانت عظيمة لأن القرآن كان في كل مكان فيها حرفياً.

ادخل القصر الحمراء اليوم، ستجد أكثر من 10,000 نقش على الجدران. 10,000 معظمها آيات قرآنية وأذكار، ولا غالب إلا الله مكتوبة في كل مكان. لم يكن فنا تزيينيا فحسب، كان إعلانا أن هذا المكان لله. في قرطبة عاش رجل اسمه ابن غطوس، كتب بيده أكثر من 1000 مصحف، 1000 مصحف بيد واحدة في عمر واحد. كان يكتب المصحف فيتنافس الملوك والأمراء على شرائه من جودة خطه

إنه لذكر لك ولقومك شرف ورفعة وعزة. لكن ابن غطوس لم يكن وحده. في حي واحد من أحياء قرطبة كانت هناك 170 امرأة تعمل في نسخ المصاحف. 170 في حي واحد، نساء بنين حضارة بأقلامهن. وخليفة قرطبة الحاكم المستنصر جمع مكتبة فيها 400,000 كتاب، 400,000 في القرن العاشر ميلادي. ثم جاء الإمام الشاطبي رحمه الله، كتب قصيدة في علم القراءات 1173 بيتا، حرز الأماني ووجه التهاني. هذه القصيدة لا زالت تدرس اليوم في كل العالم الإسلامي. ثم سقطت غرناطة سنة 1492. آخر ملوك المسلمين بكى وهو يغادر. قالت له أمه كلمة قاسية: ابكي كالنساء على ملك لم تحافظ عليه كالرجال. لكن السؤال، لماذا سقطت؟ سقطت لما ابتعدوا عن القرآن، لما صار القرآن على الجدران فقط ولم يكن في القلوب والأرواح والأعمال، لما صارت النقوش تزين القصور وهذه القصور نفسها يعصى فيها الله. الحضارة التي بناها القرآن سقطت لما تركوا القرآن. الأندلس ذهبت لكن القرآن بقي. السؤال لك، هل ستبني أم ستبكي على ما ضاع من نسخ المصاحف باليد إلى طباعتها بالآلة إلى قراءتها على الهاتف؟ في الحلقة القادمة بإذن الله، كيف تغيرت الوسيلة وماذا فعل ذلك بعلاقتنا بالقرآن؟

0: إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-03-5727. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلصنا بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.
4: في تطور أمني لافت وبالتزامن مع حراك إخراج القوات الأمريكية من البلاد، أحبطت قوات الحشد الشعبي هجوما شنه عناصر من تنظيم داعش الإرهابي على نقطة أمنية تابعة لفوج المغاوير في قاطع جبال مرسى علي بقضاء دسخرمات شرقي صلاح الدين. وقالت قيادة اللواء 63 إن القوة اشتبكت مع المهاجمين وأجبرتهم على الفرار نحو المناطق الوعرة. وبدأت قوات من الجيش والبيشمركة والحشد عملية تمشيط واسعة لتعقب المجموعة وتحديد مساراتها ومخابئها ومنع أي تحرك جديد في المنطقة خلال الساعات المقبلة. أقدم العشرات من أصحاب العقود على قطع الطريق الرئيس الرابط بين العاصمة بغداد ومدينة الحلة من جهة سيطرة اللطيفية، وخرج المتظاهرون في وقفة احتجاجية غاضبة للمطالبة بالإسراع في إنهاء ملفهم وتثبيتهم على الملاك الدائم لضمان استقرارهم الوظيفي والمعيشي. وشدد المحتجون على ضرورة استجابة الجهات الحكومية والبرلمانية لمطالبهم المشروع التي طال انتظارها، محذرين من استمرار سياسة التسويف والمماطلة في حسم ملفهم الوظيفي. نظم العشرات من أصحاب العقود في مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية تظاهرة حاشدة أمام مقر وزارة المالية في العاصمة بغداد، وطالب المحتجون بضرورة إنصاف شريحتهم وإدراج التخصيصات المالية اللازمة لتثبيتهم على الملاك الدائم ضمن الموازنة العامة للدولة. وشدد المتظاهرون على أهمية حسم هذا الملف الذي طال انتظاره لضمان استقرارهم الوظيفي والمعيشي، مناشدين الجهات الحكومية والنيابية لتحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية تجاه حقوقهم المشروعة. في محافظة المثنى تظاهر العشرات من أصحاب العقود أمام مبنى مجلس المحافظة للمطالبة بتثبيتهم على الملاك الدائم وإنهاء الاستقطاعات من رواتبهم. وقال المحتجون إن سنوات خدمتهم لم تنعكس على أوضاعهم الوظيفية والمالية، داعين الحكومتين المحلية والاتحادية إلى حسم ملفهم وإعادة المبالغ المستقطعة، فيما أكدوا استمرار احتجاجهم السلمي حتى الاستجابة لمطالبهم. عقد مجلس النواب جلسته 11 لمباشرة القراءة الأولى لأربعة مشاريع قوانين تشمل تعديل قانون المدن الصناعية والدفاع المدني وتنظيم الطاقة المتجددة، فضلا عن تصديق معاهدة الشراكة الاستراتيجية بين العراق وفرنسا. وشهد جدول الأعمال حذف مشروع تعديل قانون الناجيات اليزيديات بعدما كان مدرجا ضمن 5 فقرات. رفض ائتلاف دولة القانون بزعامة نور الملك تقارير تحدثت عن تنازله عن وزارة الداخلية، وأعلن إرسال أسماء مرشحين للداخلية والتعليم العالي إلى رئيس الوزراء علي فالح الزيدي. بالمقابل أكد مصدر مطلع تمسك الزيدي بإدارة وزارتي الداخلية والدفاع بالوكالة فيما لا تزال 9 حقائب من أصل 23 شاغرة منذ تشكيل الحكومة، ما يمدد صراع الحصص داخل الكابينة الوزارية إلى أجل غير محدود عمليا. أكدت عضوة اللجنة المالية النيابية إخلاص الدليمي أن الأزمة المالية التي يواجهها العراق تفرض الذهاب إلى حلول تشريعية واقتصادية واضحة، وقالت إن في مقدمة ذلك هو تنظيم الاقتراض بقانون وتحديد سقف زمني له مع إعطاء الأولوية لتأمين الرواتب، محذرة من تحول الاقتراض إلى بديل دائم عن الموازنة. أفاد مراسل قناة الرشيد بتفاقم أزمة الوقود في محافظة الأنبار، مشيرا إلى أن شح مادة البنزين المحسن بات يشكل أزمة خانقة تضاف إلى النقص المستمر في زيت الغاز الجاز. وأوضح مراسلنا أن محطات التعبئة تشهد طوابير طويلة وتذبذبا في التجهيز، مما أجبر أصحاب المركبات الحديثة على استخدام البنزين العادي وشراء محسنات للجودة من محل الصيانة بمبالغ إضافية لتفادي تعرض محركات مركباتهم للأعطال. أخلت مديرية بلدية بعقوبة المركز مسؤوليتها عن الأدخنة المنتشرة في سماء المدينة وضواحيها، مؤكدة أن مصدرها مجهول ولا يتصل بأي نشاطات رسمية تابعة لها. وأوضحت البلدية في بيان أصدرته لرفع اللبس لدى المواطنين أن الانبعاثات الحالية تقع خارج نطاق أعمالها التشغيلية، نافية وجود أي صلة لكوادرها أو مواقعها بالأكوام والغازات المتصاعدة في المنطقة.
3: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

تستمعون إلى الرشيد FM.

0: رشيد اف ام.
1: إطالة وقت توقفك في إشارة المرور لا يجب اختلاس النظر أو التمعن فيما تحتويه اختلاس النظر أو التمعن فيما تحتويه السيارة التي بجانبك احتراما لخصوصية غيرك خاصة إن كان هناك فتيات أو سيدات.
0: أنت والآخر من الرشيد اف ام.

0: خبر يستحق، خبر يستحق الانتباه.
1: حين تضيق السيولة قد تتراجع مشاريع وخدمات، لكن الدواء لا يحتمل الانتظار، فهو من النفقات الحاكمة والضرورية التي ترتبط مباشرة بحياة المواطنين. وفي ظل شح السيولة تؤكد وزارة الصحة استمرارها في تأمين الأدوية الأساسية وتقديم الخدمات الصحية رغم التحديات المالية.
2: أن هناك فعلا أزمة خانقة في موضوع توفر السيولة والموارد المالية، لكن هذا لا يعني عدم استمرار مؤسساتنا الصحية بتقديم خدماتها. صحيح أنها خدمات غير مثالية، ليست بالمستوى اللي إحنا نتمناه، لكن جميع المؤسسات على الأقل الخدمات الصحية الأساسية مثل ردهات الديلزة، ردهات الطوارئ، مرضى الأورام، الأدوية المنقذة للحياة كأدوية التخدير وغيرها حكومية وتوجه إلى الطوارئ والمختبرات وشوف الآلاف من المراجعين. لكن مرة أخرى، هل هي مثالية؟ لا، ليست مثالية، لكن نحن نعمل في ظل الموارد البشرية والمالية المتاحة لتقديم أفضل ما ممكن.
1: الأزمة الاقتصادية بدأت تنعكس مباشرة على القطاع الصحي مع ارتفاع كلف الأدوية والمستلزمات والاعتماد الكبير على الاستيراد وتأخر التمويل والتعاقد، ما قد يؤثر على استقرار التجهيز ويرفع الضغط على المستشفيات.
2: شحت السيولة والعجز المالي والاقتصادي أكيد يضر بصورة مباشرة على جميع قطاعات أو المؤسسات الحكومية وقطاعات البلد، ولا سيما القطاع الصحي باعتبار قطاع خدمي. إحنا يعني أغلب أو بصورة عامة القطاع الصحي بالعراق شبه مجاني، وهذا يعني معناه يتطلب أنه أموال طائلة تصرف على باعتبار العراق نمو السكاني كبير به والمستشفيات مكتظة بالمراجعين وبالمرضى، وبعض العلاجات خصوصا علاجات الأورام والأمراض السرطانية تكون مكلفة جدا. لذلك هذا الموضوع يحتاج إلى التفاتة ويحتاج إلى تمويل.
1: وتزداد الحاجة إلى أدوية الأمراض السرطانية والمزمنة ومستلزمات غسيل الكلى وأدوية زراعة الأعضاء، إضافة إلى مستلزمات الطوارئ والعمليات الجراحية، فيما يبقى تأمين هذه الاحتياجات أولوية لا تحتمل التأخير.

0: والآخر من الرشيد FM.
1: قم بصيانة دورية للسيارة لتتجنب مشاكل كهربائية أو ميكانيكية قد تؤدي إلى نشوب حريق، وتجنب التدخين داخل السيارة أو ترك مواد قابلة للاشتعال فيها مثل زجاجات العطور، الأجهزة المحمولة، البطاريات والشاحن والولاعات، اسطوانات الغاز. وتأكد من وجود طفاية الحريق في سيارتك وتكون صالحة للاستخدام، وأنك تعرف كيفية استخدامها.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: حاجه.
1: الساعه الان 8:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
3: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة راماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر.
2: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان.
3: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط،
2: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريق ثيرابي،
3: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة راماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
2: عيادة راماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
3: 0773-03-5727. عيادة راماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
4: خلصنا بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

0: إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-03-5727. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلص بريك ورجعنا. علي الموجة واسمعنا
4: شوية أخبار من الرشيد أفهم.
5: في تطور أمني لافت وبالتزامن مع حراك إخراج القوات الأمريكية من البلاد، أحبطت قوات الحشد الشعبي هجوما شنه عناصر من تنظيم داعش الإرهابي على نقطة أمنية تابعة لفوج المغاوير في قاطع جبال مرسى علي بقضاء دسخرمات شرقي صلاح الدين. وقالت قيادة اللواء 63 إن القوة اشتبكت مع المهاجمين وأجبرتهم على الفرار نحو المناطق الوعرة. وبدأت قوات من الجيش والبيشمركة والحشد عملية تمشيط واسعة لتعقب المجموعة وتحديد مساراتها ومخابئها ومنع أي تحرك جديد في المنطقة خلال الساعات المقبلة. أقدم العشرات من أصحاب العقود على قطع الطريق الرئيس الرابط بين العاصمة بغداد ومدينة الحلة من جهة سيطرة اللطيفية، وخرج المتظاهرون في وقفة احتجاجية غاضبة للمطالبة بالإسراع في إنهاء ملفهم وتثبيتهم على الملاك الدائم لضمان استقرارهم الوظيفي والمعيشي. وشدد المحتجون على ضرورة استجابة الجهات الحكومية والبرلمانية لمطالبهم بالمشروع التي طال انتظارها، محذرين من استمرار سياسة التسويف والمماطلة في حسم ملفهم الوظيفي. نظم العشرات من أصحاب العقود في مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية تظاهرة حاشدة أمام مقر وزارة المالية في العاصمة بغداد، وطالب المحتجون بضرورة إنصاف شريحتهم وإدراج التخصيصات المالية اللازمة لتثبيتهم على الملاك الدائم ضمن الموازنة العامة للدولة. وشدد المتظاهرون على أهمية حسم هذا الملف الذي طال انتظاره لضمان استقرارهم الوظيفي والمعيشي، مناشدين الجهات الحكومية والنيابية لتحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية تجاه حقوقهم المشروعة. في محافظة المثنى، تظاهر العشرات من أصحاب العقود أمام مبنى مجلس المحافظة للمطالبة بتثبيتهم على الملاك الدائم وإنهاء الاستقطاعات من رواتبهم. وقال المحتجون إن سنوات خدمتهم لم تنعكس على أوضاعهم الوظيفية والمالية، داعين الحكومتين المحلية والاتحادية إلى حسم ملفهم وإعادة المبالغ المستقطعة، فيما أكدوا استمرار احتجاجهم السلمي حتى الاستجابة لمطالبهم. عقد مجلس النواب جلسته 11 لمباشرة القراءة الأولى لأربعة مشاريع قوانين تشمل تعديل قانون المدن الصناعية والدفاع المدني وتنظيم الطاقة المتجددة، فضلا عن تصديق معاهدة الشراكة الاستراتيجية بين العراق وفرنسا. وشهد جدول الأعمال حذف مشروع تعديل قانون الناجيات اليزيديات بعدما كان مدرجا ضمن 5 فقرات. رفض ائتلاف دولة القانون بزعامة نور الملك تقارير تحدثت عن تنازله عن وزارة الداخلية، وأعلن إرسال أسماء مرشحين للداخلية والتعليم العالي إلى رئيس الوزراء علي فالح الزيدي. بالمقابل أكد مصدر مطلع تمسك الزيدي بإدارة وزارتي الداخلية والدفاع بالوكالة فيما لا تزال 9 حقائب من أصل 23 شاغرة منذ تشكيل الحكومة، ما يمدد صراع الحصص داخل الكابينة الوزارية إلى أجل غير محدود عمليا. أكدت عضوة اللجنة المالية النيابية إخلاص الدليمي أن الأزمة المالية التي يواجهها العراق تفرض الذهاب إلى حلول تشريعية واقتصادية واضحة، وقالت إن في مقدمة ذلك هو تنظيم الاقتراض بقانون وتحديد سقف زمني له مع إعطاء الأولوية لتأمين الرواتب، محذرة من تحول الاقتراض إلى بديل دائم عن الموازنة. أفاد مراسل قناة الرشيد بتفاقم أزمة الوقود في محافظة الأنبار، مشيرا إلى أن شح مادة البنزين المحسن بات يشكل أزمة خانقة تضاف إلى النقص المستمر في زيت الغاز الجاز. وأوضح مراسلنا أن محطات التعبئة تشهد طوابير طويلة وتذبذبا في التجهيز، مما أجبر أصحاب المركبات الحديثة على استخدام البنزين العادي وشراء محسنات للجودة من محل الصيانة بمبالغ إضافية لتفادي تعرض محركات مركباتهم للأعطال. أخلت مديرية بلدية بعقوبة المركز مسؤوليتها عن الأدخنة المنتشرة في سماء المدينة وضواحيها، مؤكدة أن مصدرها مجهول ولا يتصل بأي نشاطات رسمية تابعة لها. وأوضحت البلدية في بيان أصدرته لرفع اللبس لدى المواطنين أن الانبعاثات الحالية تقع خارج نطاق أعمالها التشغيلية، نافية وجود أي صلة لكوادرها أو مواقعها بالأكوام والغازات المتصاعدة في المنطقة.
4: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

للتحدي أكثر من باب يفتح، وللأثير أكثر من صوت يسمع، وللإبداع رقم واحد. الرشيد FM الأولى بامتياز.

0: العاشرة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-03-57-271. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا
4: شوية أخبار من الرشيد أفهم.
5: في تطور أمني لافت وبالتزامن مع حراك إخراج القوات الأمريكية من البلاد، أحبطت قوات الحشد الشعبي هجوما شنه عناصر من تنظيم داعش الإرهابي على نقطة أمنية تابعة لفوج المغاوير في قاطع جبال مرسى علي بقضاء دسخرمات شرقي صلاح الدين. وقالت قيادة اللواء 63 إن القوة اشتبكت مع المهاجمين وأجبرتهم على الفرار نحو المناطق الوعرة. وبدأت قوات من الجيش والبيشمركة والحشد عملية تمشيط واسعة لتعقب المجموعة وتحديد مساراتها ومخابئها ومنع أي تحرك جديد في المنطقة خلال الساعات المقبلة. أقدم العشرات من أصحاب العقود على قطع الطريق الرئيس الرابط بين العاصمة بغداد ومدينة الحلة من جهة سيطرة اللطيفية. وخرج المتظاهرون في وقفة احتجاجية غاضبة للمطالبة بالإسراع في إنهاء ملفهم وتثبيتهم على الملاك الدائم لضمان استقرارهم الوظيفي والمعيشي. وشدد المحتجون على ضرورة استجابة الجهات الحكومية والبرلمانية لمطالبهم بالمشروع التي طال انتظارها، محذرين من استمرار سياسة التسويف والمماطلة في حسم ملفهم الوظيفي. نظم العشرات من أصحاب العقود في مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية تظاهرة حاشدة أمام مقر وزارة المالية في العاصمة بغداد، وطالب المحتجون بضرورة إنصاف شريحتهم وإدراج التخصيصات المالية اللازمة لتثبيتهم على الملاك الدائم ضمن الموازنة العامة للدولة. وشدد المتظاهرون على أهمية حسم هذا الملف الذي طال انتظاره لضمان استقرارهم الوظيفي والمعيشي، مناشدين الجهات الحكومية والنيابية لتحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية تجاه حقوقهم المشروعة. في محافظة المثنى تظاهر العشرات من أصحاب العقود أمام مبنى مجلس المحافظة للمطالبة بتثبيتهم على الملاك الدائم وإنهاء الاستقطاعات من رواتبهم. وقال المحتجون إن سنوات خدمتهم لم تنعكس على أوضاعهم الوظيفية والمالية، داعين الحكومتين المحلية والاتحادية إلى حسم ملفهم وإعادة المبالغ المستقطعة، فيما أكدوا استمرار احتجاجهم السلمي حتى الاستجابة لمطالبهم. عقد مجلس النواب جلسته 11 لمباشرة القراءة الأولى لأربعة مشاريع قوانين تشمل تعديل قانون المدن الصناعية والدفاع المدني وتنظيم الطاقة المتجددة، فضلا عن تصديق معاهدة الشراكة الاستراتيجية بين العراق وفرنسا. وشهد جدول الأعمال حذف مشروع تعديل قانون الناجيات اليزيديات بعدما كان مدرجا ضمن 5 فقرات. رفض ائتلاف دولة القانون بزعامة نور الملك تقارير تحدثت عن تنازله عن وزارة الداخلية، وأعلن إرسال أسماء مرشحين للداخلية والتعليم العالي إلى رئيس الوزراء علي فالح الزيدي. بالمقابل أكد مصدر مطلع تمسك الزيدي بإدارة وزارتي الداخلية والدفاع بالوكالة فيما لا تزال 9 حقائب من أصل 23 شاغرة منذ تشكيل الحكومة، ما يمدد صراع الحصص داخل الكابينة الوزارية إلى أجل غير محدود عمليا. أكدت عضوة اللجنة المالية النيابية إخلاص الدليمي أن الأزمة المالية التي يواجهها العراق تفرض الذهاب إلى حلول تشريعية واقتصادية واضحة، وقالت إن في مقدمة ذلك هو تنظيم الاقتراض بقانون وتحديد سقف زمني له مع إعطاء الأولوية لتأمين الرواتب، محذرة من تحول الاقتراض إلى بديل دائم عن الموازنة. أفاد مراسل قناة الرشيد بتفاقم أزمة الوقود في محافظة الأنبار، مشيرا إلى أن شح مادة البنزين المحسن بات يشكل أزمة خانقة تضاف إلى النقص المستمر في زيت الغاز الجاز. وأوضح مراسلنا أن محطات التعبئة تشهد طوابير طويلة وتذبذبا في التجهيز، مما أجبر أصحاب المركبات الحديثة على استخدام البنزين العادي وشراء محسنات للجودة من محل الصيانة بمبالغ إضافية لتفادي تعرض محركات مركباتهم للأعطال. أخلت مديرية بلدية بعقوبة المركز مسؤوليتها عن الأدخنة المنتشرة في سماء المدينة وضواحيها، مؤكدة أن مصدرها مجهول ولا يتصل بأي نشاطات رسمية تابعة لها. وأوضحت البلدية في بيان أصدرته لرفع اللبس لدى المواطنين أن الانبعاثات الحالية تقع خارج نطاق أعمالها التشغيلية، نافية وجود أي صلة لكوادرها أو مواقعها بالأكوام والغازات المتصاعدة في المنطقة.
4: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

بإمكانكم الاطلاع على آخر الأخبار والاستماع إلى بثنا المباشر من خلال موقعنا الإلكتروني www.radiorashidmedia.com.

0: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: في تطور أمني لافت وبالتزامن مع حراك إخراج القوات الأمريكية من البلاد، أحبطت قوات الحشد الشعبي هجوما شنه عناصر من تنظيم داعش الإرهابي على نقطة أمنية تابعة لفوج المغاوير في قاطع جبال مرسى علي بقضاء دوس خرمات شرقي صلاح الدين. وقالت قيادة اللواء 63 إن القوة اشتبكت مع المهاجمين وأجبرتهم على الفرار نحو المناطق الوعرة. وبدأت قوات من الجيش والبيشمركة والحشد عملية تمشيط واسعة لتعقب المجموعة وتحديد مساراتها ومخابئها ومنع أي تحرك جديد في المنطقة خلال الساعات المقبلة. أقدم العشرات من أصحاب العقود على قطع الطريق الرئيس الرابط بين العاصمة بغداد ومدينة الحلة من جهة سيطرة اللطيفية، وخرج المتظاهرون في وقفة احتجاجية غاضبة للمطالبة بالإسراع في إنهاء ملفهم وتثبيتهم على الملاك الدائم لضمان استقرارهم الوظيفي والمعيشي. وشدد المحتجون على ضرورة استجابة الجهات الحكومية والبرلمانية لمطالبهم بالمشروع التي طال انتظارها، محذرين من استمرار سياسة التسويف والمماطلة في حسم ملفهم الوظيفي. نظم العشرات من أصحاب العقود في مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية تظاهرة حاشدة أمام مقر وزارة المالية في العاصمة بغداد، وطالب المحتجون بضرورة إنصاف شريحتهم وإدراج التخصيصات المالية اللازمة لتثبيتهم على الملاك الدائم ضمن الموازنة العامة للدولة. وشدد المتظاهرون على أهمية حسم هذا الملف الذي طال انتظاره لضمان استقرارهم الوظيفي والمعيشي، مناشدين الجهات الحكومية والنيابية لتحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية تجاه حقوقهم المشروعة. في محافظة المثنى تظاهر العشرات من أصحاب العقود أمام مبنى مجلس المحافظة للمطالبة بتثبيتهم على الملاك الدائم وإنهاء الاستقطاعات من رواتبهم. وقال المحتجون إن سنوات خدمتهم لم تنعكس على أوضاعهم الوظيفية والمالية، داعين الحكومتين المحلية والاتحادية إلى حسم ملفهم وإعادة المبالغ المستقطعة، فيما أكدوا استمرار احتجاجهم السلمي حتى الاستجابة لمطالبهم. عقد مجلس النواب جلسته 11 لمباشرة القراءة الأولى لأربعة مشاريع قوانين تشمل تعديل قانون المدن الصناعية والدفاع المدني وتنظيم الطاقة المتجددة، فضلا عن تصديق معاهدة الشراكة الاستراتيجية بين العراق وفرنسا. وشهد جدول الأعمال حذف مشروع تعديل قانون الناجيات اليزيديات بعدما كان مدرجا ضمن 5 فقرات. رفض ائتلاف دولة القانون بزعامة نور الملك تقارير تحدثت عن تنازله عن وزارة الداخلية، وأعلن إرسال أسماء مرشحين للداخلية والتعليم العالي إلى رئيس الوزراء علي فالح الزيدي. بالمقابل أكد مصدر مطلع تمسك الزيدي بإدارة وزارتي الداخلية والدفاع بالوكالة، فيما لا تزال 9 حقائب من أصل 23 شاغرة منذ تشكيل الحكومة، ما يمدد صراع الحصص داخل الكابينات الوزارية إلى أجل غير محدود عملية. أكدت عضوة اللجنة المالية النيابية إخلاص الدليمي أن الأزمة المالية التي يواجهها العراق تفرض الذهاب إلى حلول تشريعية واقتصادية واضحة، وقالت إن في مقدمة ذلك هو تنظيم الاقتراض بقانون وتحديد سقف زمني له مع إعطاء الأولوية لتأمين الرواتب، محذرة من تحول الاقتراض إلى بديل دائم عن الموازنة. أفاد مراسل قناة الرشيد بتفاقم أزمة الوقود في محافظة الأنبار، مشيرا إلى أن شح مادة البنزين المحسن بات يشكل أزمة خانقة تضاف إلى النقص المستمر في زيت الغاز الجاز. وأوضح مراسلنا أن محطات التعبئة تشهد طوابير طويلة وتذبذبا في التجهيز، مما أجبر أصحاب المركبات الحديثة على استخدام البنزين العادي وشراء محسنات للجودة من محل الصيانة بمبالغ إضافية لتفادي تعرض محركات مركباتهم للأعطال. أخلت مديرية بلدية بعقوبة المركز مسؤوليتها عن الأدخنة المنتشرة في سماء المدينة وضواحيها، مؤكدة أن مصدرها مجهول ولا يتصل بأي نشاطات رسمية تابعة لها. وأوضحت البلدية في بيان أصدرته لرفع اللبس لدى المواطنين أن الانبعاثات الحالية تقع خارج نطاق أعمالها التشغيلية، نافية وجود أي صلة لكوادرها أو مواقعها بالأكوام والغازات المتصاعدة في المنطقة.
0: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفأم.

0: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: في تطور أمني لافت وبالتزامن مع حراك إخراج القوات الأمريكية من البلاد، أحبطت قوات الحشد الشعبي هجوما شنه عناصر من تنظيم داعش الإرهابي على نقطة أمنية تابعة لفوج المغاوير في قاطع جبال مرسى علي بقضاء دوس خرمات شرقي صلاح الدين. وقالت قيادة اللواء 63 إن القوة اشتبكت مع المهاجمين وأجبرتهم على الفرار نحو المناطق الوعرة. وبدأت قوات من الجيش والبيشمركة والحشد عملية تمشيط واسعة لتعقب المجموعة وتحديد مساراتها ومخابئها ومنع أي تحرك جديد في المنطقة خلال الساعات المقبلة. أقدم العشرات من أصحاب العقود على قطع الطريق الرئيس الرابط بين العاصمة بغداد ومدينة الحلة من جهة سيطرة اللطيفية، وخرج المتظاهرون في وقفة احتجاجية غاضبة للمطالبة بالإسراع في إنهاء ملفهم وتثبيتهم على الملاك الدائم لضمان استقرارهم الوظيفي والمعيشي. وشدد المحتجون على ضرورة استجابة الجهات الحكومية والبرلمانية لمطالبهم المشروعة التي طال انتظارها، محذرين من استمرار سياسة التسويف والمماطلة في حسم ملفهم الوظيفي. نظم العشرات من أصحاب العقود في مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية تظاهرة حاشدة أمام مقر وزارة المالية في العاصمة بغداد، وطالب المحتجون بضرورة إنصاف شريحتهم وإدراج التخصيصات المالية اللازمة لتثبيتهم على الملاك الدائم ضمن الموازنة العامة للدولة. وشدد المتظاهرون على أهمية حسم هذا الملف الذي طال انتظاره لضمان استقرارهم الوظيفي والمعيشي، مناشدين الجهات الحكومية والنيابية لتحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية تجاه حقوقهم المشروعة. في محافظة المثنى تظاهر العشرات من أصحاب العقود أمام مبنى مجلس المحافظة للمطالبة بتثبيتهم على الملاك الدائم وإنهاء الاستقطاعات من رواتبهم. وقال المحتجون إن سنوات خدمتهم لم تنعكس على أوضاعهم الوظيفية والمالية، داعين الحكومتين المحلية والاتحادية إلى حسم ملفهم وإعادة المبالغ المستقطعة، فيما أكدوا

0: استمرار احتجاجهم السلمي حتى الاستجابة لمطالبهم. عقد مجلس النواب جلسته 11 لمباشرة القراءة الأولى لأربعة مشاريع قوانين تشمل تعديل قانون المدن الصناعية والدفاع المدني وتنظيم الطاقة المتجددة، فضلا عن تصديق معاهدة الشراكة الاستراتيجية بين العراق وفرنسا. وشهد جدول الأعمال حذف مشروع تعديل قانون الناجيات اليزيديات بعدما كان مدرجا ضمن 5 فقرات. رفض ائتلاف دولة القانون بزعامة نور الملك تقارير تحدثت عن تنازله عن وزارة الداخلية، وأعلن إرسال أسماء مرشحين للداخلية والتعليم العالي إلى رئيس الوزراء علي فالح الزيدي. بالمقابل أكد مصدر مطلع تمسك الزيدي بإدارة وزارتي الداخلية والدفاع بالوكالة، فيما لا تزال 9 حقائب من أصل 23 شاغرة منذ تشكيل الحكومة، ما يمدد صراع الحصص داخل الكابينات الوزارية إلى أجل غير محدود عمليا. أكدت عضوة اللجنة المالية النيابية خلاص الدليمي أن الأزمة المالية التي يواجهها العراق تفرض الذهاب إلى حلول تشريعية واقتصادية واضحة. وقالت إن في مقدمة ذلك هو تنظيم الاقتراض بقانون وتحديد سقف زمني له مع إعطاء الأولوية لتأمين الرواتب، محذرة من تحول الاقتراض إلى بديل دائم عن الموازنة. أفاد مراسل قناة الرشيد بتفاقم أزمة الوقود في محافظة الأنبار، مشيرا إلى أن شح مادة البنزين المحسن بات يشكل أزمة خانقة تضاف إلى النقص المستمر في زيت الغاز الجاز. وأوضح مراسلنا أن محطات التعبئة تشهد طوابير طويلة وتذبذبا في التجهيز، مما أجبر أصحاب المركبات الحديثة على استخدام البنزين العادي وشراء محسنات للجودة من محل الصيانة بمبالغ إضافية لتفادي تعرض محركات مركباتهم للأعطال. أخلت مديرية بلدية بعقوبة المركز مسؤوليتها عن الأدخنة المنتشرة في سماء المدينة وضواحيها، مؤكدة أن مصدرها مجهول ولا يتصل بأي نشاطات رسمية تابعة لها. وأوضحت البلدية في بيان أصدرته لرفع اللبس لدى المواطنين أن الانبعاثات الحالية تقع خارج نطاق أعمالها التشغيلية، نافية وجود أي صلة لكوادرها أو مواقعها بالأكوام والغازات المتصاعدة في المنطقة.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

بتواصلكم نتميز، بمحبتكم نرتقي. الرشيد FM.

حب أوسح، خيال وأماني، حققها معنا من راديو الرشيد.

0: إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: في تطور أمني لافت وبالتزامن مع حراك إخراج القوات الأمريكية من البلاد، أحبطت قوات الحشد الشعبي هجوما شنه عناصر من تنظيم داعش الإرهابي على نقطة أمنية تابعة لفوج المغاوير في قاطع جبال مرسى.

0: علي بقضاء دسخور ماتو شرقي صلاح الدين. وقالت قيادة اللواء 63 إن القوة اشتبكت مع المهاجمين وأجبرتهم على الفرار نحو المناطق الوعرة. وبدأت قوات من الجيش والبيشمركة والحشد عملية تمشيط واسعة لتعقب المجموعة وتحديد مساراتها ومخابئها ومنع أي تحرك جديد في المنطقة خلال الساعات المقبلة. أقدم العشرات من أصحاب العقود على قطع الطريق الرئيس الرابط بين العاصمة بغداد ومدينة الحلة من جهة سيطرة اللطيفية. وخرج المتظاهرون في وقفة احتجاجية غاضبة للمطالبة بالإسراع في إنهاء ملفهم وتثبيتهم على الملاك الدائم لضمان استقرارهم الوظيفي والمعيشي. وشدد المحتجون على ضرورة استجابة الجهات الحكومية والبرلمانية لمطالبهم المشروعة التي طال انتظارها، محذرين من استمرار سياسة التسويف والمماطلة في حسم ملفهم الوظيفي. نظم العشرات من أصحاب العقود في مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية تظاهرة حاشدة أمام مقر وزارة المالية في العاصمة بغداد، وطالب المحتجون بضرورة إنصاف شريحتهم وإدراج التخصيصات المالية اللازمة لتثبيتهم على الملاك الدائم ضمن الموازنة العامة للدولة. وشدد المتظاهرون على أهمية حسم هذا الملف الذي طال انتظاره لضمان استقرارهم الوظيفي والمعيشي، مناشدين الجهات الحكومية والنيابية لتحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية تجاه حقوقهم المشروعة. في محافظة المثنى تظاهر العشرات من أصحاب العقود أمام مبنى مجلس المحافظة للمطالبة بتثبيتهم على الملاك الدائم وإنهاء الاستقطاعات من رواتبهم. وقال المحتجون إن سنوات خدمتهم لم تنعكس على أوضاعهم الوظيفية والمالية، داعين الحكومتين المحلية والاتحادية إلى حسم ملفهم وإعادة المبالغ المستقطعة، فيما أكدوا استمرار احتجاجهم السلمي حتى الاستجابة لمطالبهم. عقد مجلس النواب جلسته 11 لمباشرة القراءة الأولى لأربعة مشاريع قوانين تشمل تعديل قانون المدن الصناعية والدفاع المدني وتنظيم الطاقة المتجددة، فضلا عن تصديق معاهدة الشراكة الاستراتيجية بين العراق وفرنسا. وشهد جدول الأعمال حذف مشروع تعديل قانون الناجيات اليزيديات بعدما كان مدرجا ضمن 5 فقرات. رفض ائتلاف دولة القانون بزعامة نور الملك تقارير تحدثت عن تنازله عن وزارة الداخلية، وأعلن إرسال أسماء مرشحين للداخلية والتعليم العالي إلى رئيس الوزراء علي فالح الزيدي. بالمقابل أكد مصدر مطلع تمسك الزيدي بإدارة وزارتي الداخلية والدفاع بالوكالة، فيما لا تزال 9 حقائب من أصل 23 شاغرة منذ تشكيل الحكومة، ما يمدد صراع الحصص داخل الكابينات الوزارية إلى أجل غير محدود عمليا. أكدت عضوة اللجنة المالية النيابية إخلاص الدليمي أن الأزمة المالية التي يواجهها العراق تفرض الذهاب إلى حلول تشريعية واقتصادية واضحة. وقالت إن في مقدمة ذلك هو تنظيم الاقتراض بقانون وتحديد سقف زمني له مع إعطاء الأولوية لتأمين الرواتب، محذرة من تحول الاقتراض إلى بديل دائم عن الموازنة. أفاد مراسل قناة الرشيد بتفاقم أزمة الوقود في محافظة الأنبار، مشيرا إلى أن شح مادة البنزين المحسن بات يشكل أزمة خانقة تضاف إلى النقص المستمر في زيت الغاز الجاز. وأوضح مراسلنا أن محطات التعبئة تشهد طوابير طويلة وتذبذبا في التجهيز، مما أجبر أصحاب المركبات الحديثة على استخدام البنزين العادي وشراء محسنات للجودة من محل الصيانة بمبالغ إضافية لتفادي تعرض محركات مركباتهم للأعطال. أخلت مديرية بلدية بعقوبة المركز مسؤوليتها عن الأدخنة المنتشرة في سماء المدينة وضواحيها، مؤكدة أن مصدرها مجهول ولا يتصل بأي نشاطات رسمية تابعة لها. وأوضحت البلدية في بيان أصدرته لرفع اللبس لدى المواطنين أن الانبعاثات الحالية تقع خارج نطاق أعمالها التشغيلية، نافية وجود أي صلة لكوادرها أو مواقعها بالأكوام والغازات المتصاعدة في المنطقة.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

على أوتار الحب نعزف أعذب الأحاسيس لتمتد في شغاف القلب من الرشيد.

نبحر معا في عالم الحب والموسيقى

تبدي السالفة بالنغمة من أول تنهيدها بصوتها. صوتها مو بس غنى، صوتها حكاية وياخذ مشوار طويل يوصل

0: كل شيء جديد جميل، إلا الرفقة كلما كانت قديمة كانت أحلى. رافقونا فأنتم بالقلب تبقون. الرشيد، الرشيد بيتنا كلنا.
1: أمل

إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم. الرشيد أف أم. غير مزاجك وابدأ حياتك مع راديو الرشيد أف أم.